0: بوانی باوریان هینا و کرده و چاک کانیان انجام داو بله خوش بونو چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشتی گورو بیس نور بو اوانا
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
0: أوان شيكار ربازي كفريان قرتو تبرو بروايان بآياتكاني إيمن نهي ناوا أوان نشتجين ناو آقريدو زخم
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ

0: أي أواني باورتان هيناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هندق ويستيان دز درجي بكنا سرتان خداش دز درجي كي راقرتنو اي وي باراست دي كواتن لخدا بترسنو باريس كاربن دبا إيمان داران هر پشت بخدا ببستن تا هميشه فريايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان باريزيت
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12

0: مبين.
1: أي خوانان يكتب دلنيابن كبيغمبري إيما بو إيوش هاتوا تا زور بي أوشتاني كلاي إيوارون وآشكرانين ودشارنوا لكتبي توراتو إنجيل دا بوتان رونو آشكرابكات هروها لزورك لوشتاني كشاردوتانتوا تاو پوشيدكات چونك براسي للان خدا وروناچيچي آشكراتان بو هاتوا كمحمدي پيغمبر مانا صلى الله عليه وسلم هاوري لقل كتبي چي رون كرودا كقرآن.

أي قوم عشيرة بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بي ويسي كرد لبر سودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنوو پاش اكشي مكن تا خسارد مندو زرر مند

0: كتيوتيان اي موسى دل نيابه ايما هرجيز ناتين او شارو روي تيناكين مادام او جنگوراني تيدابت اترتو كيفي خوت او حزدكيد بتو خوتو پروردگار جنگ بكندجيان اما براستي آلير دانشتوين تاوري سرنجان.
1: إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية، اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه.

ذلك والقادر عليه. اللهم اصفر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت،
وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا و دعا قويانا و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنا و فرمانا كانم پرشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أساني.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدار صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبي

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. چبکیک لگولزاری نزاو دعاکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم. عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انس رضای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلی الله علیه و سلم دیرت و دفرمید زورترین دعا و بارانوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او بو کدی فرمو پروردگارا خیر و چاکمان پی ببخش لدنیا و لقیامت داو لآگری دوزخ بدور من بگره. امام بخاری و مسلم یرایانتو. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دقيرتوا كفرميتي برور دقارة خوا زياري الرينمونيو خوا ناسیو پاکیزیو دولمندیم لید. امام مسلم جرعبتیو. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خوي لبيد دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو برور دقارا دينم بو فراهمو چاق بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو دنياشم بو فراهمو چاق بكا كواب جيوي جيانوي تدايا در انجام قيامتيشم بو بدز بهنا كوادي دياري كراوي الرقما جينم بك بسايو ماي كرداري چاكو بامردنيشم سرفرازين بيت لقشت الرفتار وكرداريكي خرابونا لبار. امام مسلم جراويتيو. عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خوي لبيد دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردم كبليم برورد قارا رينمو يو دامز راويم بيب بخشا لجران ويكي دي كجدا فرموي برور دقارا لكارا كانم دا رينمو يو بيه كان دنم بيه ببخشا. امام مسلم يرابط يوا. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيد دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا دي فرمو برور دقارا بنا دقرم بتو لشر خرابي الرفتاري بيشو دهاتم. إمام مسلم جرابت يوا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيد داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات حتى لنجكان دا بيكات
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق به نفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم به سوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امامی بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراية ولا پروردگار پروردگارا لگناه هلو نزانینو زیاد روی لرفتارکان مو اوشی تو لباری منو دیزانی خوش ببو ببوره پروردگارا لهلو گالتو رفتاری انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالی هموی لأستوی خوم دایا پروردگارا لرفتارو کردارکانی پیشو دهاتو دیارو نهینیو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو باریک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویک دا امام بخاری و مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خواي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو برور دقارا بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور برور دقارا درونم بپارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیه توید پاک و پختکاری درونو هاودم و گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم بتو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک گیراو قبول نبید امام مسلم جرایتیو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبد دفرميت لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پروردگارا پنا دا قرمبتو لآوابوني نازو نعمتو روي نويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا قرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرابيتيوه وعن علي رضي الله عنه
أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوا علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابكي قرزار هات بولاموتي قرزار مونات وانم قرزا كانم بدموا داوات ليدكم دزجيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا اوان دكاري گرا اگر باندازي كيوك قرزت لابد پروردگار کومکو یارمتی دداد لدانوی قرز کد بله پروردگارا اوان درس قروزی حلال و درستم پی ببخشا هرگیز لانکم بلای حرامو نادرست ده برزو خیر و مندی خود دولمندو بی باکم بکا لخلکی امام ترمذی جرابتو فرمویتی فرمودیشی حسنه. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهر كري حوشب دفر ميد لأم سلمة برسي رزاي خواي لبيد اي دايشي مسلمانا دمويد بزانم كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكي تودا بوايا كام نزاو بارانوي زور دكرت اوش فرموي او نزاو بارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو اي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمامي ترمذي جرايته فرميتي فرموديه حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب

پروردگارا خوشویستی خود لدل ما بالا دست بکا لخومو مالو مندالو آوی فینوکو سازگار امام حاکم ام فرموده الروایت کردو فرمویتی فرموده کی صحیحه ببی شرط مرجی مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او بودي فرمو پروردگارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لبرديد پروردگارا خوا زيارم دورا پريزم بكيد لتاوانو گناهو خیر دارم بکید لسرابای چاکو ببهشت چاوگشم بکید و لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لها قولی اللهم اینی اسألک من الخیر كله عاجله و آجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا عائشة رزاي خوي لبيد دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم عائشة نزابك وبلي برود دقارة من خوازياري خيرم لإستاو دهاتو دا اوي ديزانمو اوشي بآقام لي پناش دقرم بتو لشارو خرابي إستاو دهاتو اوي ديزانمو اوشي بآقام لي برود دقارة خوازياري بهشتو هو كاركاني نزيقون واملي لو تو رفتار پناش دقرم بتو لآگری دوزخو او هو کارانی چشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمو جولک خواهی جن خوازیاری نزاو داوکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوی دلیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چارنوسی کت هینای ریم در انجامکی بر نمایو خیر کتایی بیبید إمامي أحمد وابن ماجة يرويان توا روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار بيشوا ترمذي دياريتوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بكا لو زانستي فيرت كردومو زانياري بسوديشم فير بكا سينشم والا بكا بورگرتني زانياريو سوپاس گزارم لسرگشت حالو باريك پناش دقرم بيت لحالو باري دوزخيكان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع

وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة قزاي خويلي بيت دفر ميت هميشة بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو برورد قارا بنا دقرن بتو لبرسيتي كواخر ابترين حالو بارا بناش دقرن بتو لنا باكي كواخر ابترين روشو روقيا. إمام بخاري جرابتوا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزاي خوان لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دياريتوا دفرميد بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا خوم بتو سپاردوو باورم بيه ناويتو لرفتار كانم دا پشتم بيه بستويتو بولايتو هنام هناوو لبربر كانش دا لپناو پشگيرم داناوي خواهي جان پناه دقرم بمزني وشكو من دي تو قواهي تاكو تني عيد دمو ويلو سرگردانم مكا توي زندوي نمر سراپاي پريو مردوم دمرنو لناو دشن. امام بخاري مسلم جرابيانتوا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كري حسين رزاي خوان لبيت لبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أبا حسين فيري دو شكرد حتى نزاو باران ويان بيبكاتو بيفرمو بلي پروردگارا رين موي بخبرمو لشرو خرابي نفس بمباريزا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمد بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو بروردگارا پنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمام أبو داود روايتي كدو.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

بسم الله الرحمن الرحیم سپاس و ستایش بو خوای گورو پروردگار درود و صلوات لسر یعنی پیغمبری خوشویست صلی الله تعالی علیه و سلم پختی صحیح بخاری بشی جهادو تکوشان لپیناوی خوای گورده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم جابری کری عبدالله رضا و رحمتی خواهی لی بیداله و تم ای پیغمبری خوا اجلک من سر بری و من جوشم هاری و جناب تو چند کسیک تشریف بینن کچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدنگی برس فرموی ای هاولانی خندق جابر دعوتی کی کردوا همو تانورن بابچین بیگو من پتر لهزار کسی برسی بون همو تیریان لی خواردو لی شیمای وو فرموی لی ببخشنو و رزیلی تی دامکن خوای گورا برکتی تی خستوا پیشوا بخاری رحمتی خوای لی بی یراوی تیوا عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه قال قام فینا النبی صلی الله علیه وسلم فذکر الغلول فعظمه وعظم امره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أبو هريرة رضا ورحمتي خوي لبي دلي پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستای سر پیو باسی اوشتانی فرمو که خلکی لدسکو تی جنگ دی شارن و بو خویانو با کارساتی گوره نوزدی کردو فرموی با کستان نبینم لروجی قیامت دا مره کی آلانده بی لملیو هر باری بی یا خود اسپیکو هر بحیلینو با من بله ای پیغمبری خوا فریام کوا منیش بلیم هیچم ندست دانی بود من پیم راگیان دی هیا وشتره که بسر ملیویتی و دبارینه اویش دلی ای پیغمبری خواه فریام کوا منیش دلیم هیچم ندست دانیه بود من کاتی خوی پیم راگیان دی هیا کالازی روزیوی لگردن دایو دلی ای پیغمبری خواه فریام کوا منیش دلیم هیچم ندست دانیه بود من کاتی خوی پیم راگیان دی یا خود هندیگ نسراوی لگردن دایا دا شکیه توا اویش دلی ای فرستادی خوا فریام کوا منیش دلیم هیچم ندست دانی بود من کاتی خوی پیم راگیان دی پیشوا بخاری رحمتی خوی لیبه گراوی تیوا عن عبدالله بن عمرو قال کان على ثقل النبی صلی الله علیه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها عبد الله كري عمر رضا ورحمتي خواين لبي دلي بيايك چاوديري كولوباري پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم بيان داود كركرة كتو پرمرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی او دوزخیه چون تماشای کلو پلکیان کرد سیریان کرد عبایی که با خوی شردو توا پیشوا بخاری
رضا و رحمتي خويلي بي يراويتيو. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته، فصرع جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما، فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بيدلي لقل بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم لعسفان دا قرايوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسروش تركيبو صفيا خوالي رازي بي كهو سري بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم لبشتيا وبو كتوبر وشتركا سرسمي داو هردو كيان كوتن. أبو طلحة خوالي رازي بي ببالت شو بوير متيداني وتي أي بيغمبري خوا قوابنكا بقربانو في داد كشي أو فرموي فرياي آفرتك بكوا أويش قماشي كي قوري دا بري خوي داو شو داي بسر صفيا دا انجا وشتركي بوري خستنو سواري بونوا. ايتر لنزيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم در رويشتن كاتي كمدينيان ليدر كوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردام دي فرمو قراوين بولاي خوا توبكارين خوا پرستين سپاسگزاري پروردگار مانين هر اوي دا فرمو حتى چون ناو شاري مدينة. پیشا بخاری گرایت یوا. عن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. كعب خويل رازي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هركات چشتن قولة فسفر دا قرايا و دا چو مزقوتو دورك عنواجي دا كرد پیش اوی دانیشه. پیش او بخاری رحمتی خوایلی به گرایتیو. نامو بشی دابش کردنی پنجیک. عن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خولي أنصاري رضا ورحمتي خويلي بي دلي جملي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو خلقانيك هن بنا حق دزدخان أو ساماني خواي قور بخشيويتي بهموان أوانا لقيامت دا يرودي آقري دو زخد بن. پیشا بخاري رحمتي خويلي بي جراويتيوه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الناس من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. قال: له فقهاؤهم.
أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس فلم نصبر. أنس رضا ورحمتي خواي لبيدلي كاتك خواي قورا هندي دسكوتي بخشيبة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسرتو ساماني تيري هوازن اويش دسي كرد بدا بش كردنو بخشيني بهندق لقريشي كان حبو صدوش تري بيد بخشي هندي لبشتيوانا كان شد روز بول دليان دا بوي وتيان خواي قورا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم خوش ببه با قرشیکان دا بخشیتو ایمی فراموش کردوا لکاتک دا کم شمشیرکان من خوینی اوانی لیدد که انس دلی ام قصه گردرایا و با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اویش نردی بشوین همو پشتیوانان داو لدوارک دا هر اوانی کو کردوا کاتک همو آماده بون پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی چوبا لیانو فرموی قصه یکم پیگیشتو توا که ایو و توتانا هنده لپیوانی شارزان وطیان ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او کسانه من که پرسوران پیده کره هیچ چیکی لبابتیان نوتوا ولام هنده لتازه پیگیشتوان من وطویانه خواهی گوره لپیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش ببه بشی قریشکان ده داو پشتیوانان فراموش دکا لکاتک دا کشمشیرکان من خوینی اوانی لیدد که او سه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی دل نیابن کمن بشی کسانگ ددم کنو مسلمان نو تازهی لکفر دور کوتونه توا باش ایو رازی نابن خلکی مال و سامان بره توا بلام ایو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ببنوا بوناو چی خوتان سوین بخوا اوی ایو دی بنوا زور چاکترو بنرخترا لوی که اوان دی بنوا او سه هموتیان ای پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دل نيابة همومان رازين پاشان پي فرمون ايو لدوائي من جياكاريكي زور دبينن خلقي دخلت پيشتان خو قربن هتا دقنو بخواي قورو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم لسر حوزي كوسر انا ازدالي بلان بداخوا ايما خو قر نبوين پيشا بخاري رضا ورحمتي خواي ليبه جراويت يوا عن جبير بن مطعم أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطره إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. جبيري كري مطعيم رضا ورحمتي خويلي بي دلي لكاتك دا أو لقل هندي خلق دا لخزمة بيغمبر دابو صلى الله عليه وسلم ولغزاي حنين دا قرانوا عرب بیابان نشین کان بشونی داده گرانو داوای شتیان نده کرد. حتی ناچاریان کرد که بچه تجیر درخت یک بناوی سمروا. کتوب رعبا کان رفان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستاو فرموی عبا کم بدنوا. او بزانن که اگر پا
پر ام دشتو دولم مالاد هبید هموی لنیوان تانا دابش دکم نابینن من رزیل یان دروزن یان ترسنوک هیچ کم لوانه نیم پیشوا بخاری رضا و رحمتی خویلی به گراویت یو ان انس بن مالک رضی الله تعالی عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء أنس رضا ورحمتي خواي لبي دلي لخزمت پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم بيك ودرويشتين عبايك نجراني قراغ زبرو أستوري لسرشان بو عربيك دشتكي خواي قيان ديو بتندي رايك شا كسري لاملي پیغمبرم كرت صلى الله عليه وسلم آسواري قراغي عبا زبركا لبرسختی راکشانی دیار بو پاشان و تیشی فرمان بده بالو مالو سامانه خوا کللای تویا بشم بدن اویش او ردای و پیکانی و فرمانی دا بشی بدره پیشوا بخاری رضا و رحمتی خویلی به گراویتیو عن عبدالله رضی الله تعالی عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر بشوى عبد الله خويلي رازي بيدلي للرجي حنين دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشي هندي كيزور دا صد وشتری بخشی با اقرعی کری حابس کبرای کوتی سوین بخوا ام دا بشکردن داد پروری تی دانیه ما بس تی دا خوانیه منج لدلی خوم داوتم بخوا دا بی ام حوالا بگین ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایتر چومو حوالا کم عرض کرد اویش فرموی جاکه داد پروره اگر خوا و پیغمبرکی داد پرور نبن رحمتی خواله موسی به لما زیاتر آزار داد را بلام دانی بخویده دگرد پیش ها بخاری رحمتی خواهی لیبه یا راویتی و

وانی که بمشی وازانه معانیات یعنی هی لگل لبیرسونه و پیستش تک بزانه بلام لبیری سوتو پیست هم یشو که ببیری بیتو بلام لبیری سوتو کارک یستی کارک بکه و یستی مثلا قرآنی لبر کرده بلام یسا لبیری سوتو برادری خوشویستی چاکی که گوری لگل کرده یسا ناوکی لبیری سوتو لجگه که و لشونه که و لولات که و لمطقه که و ایشکی باشان لگل کردو و سودی هم پیگیاندو ایسا نزانه رقم تلفون و والحاصل هوکارکانی پیوندی ایسا لبیر سوتاوا مالکی لشونک داناو ایسا نزانه او مالا لشویه یان والحاصل ام هموشتانا یان کتیبه که لبر کردو بلام ایسا لبیری سوتاوا یان مثلا بونمونه مسائلی که زو لفقه اسلامی شهر زو ایسا لبیری نماوا درسی که زوری گتوتاوا تزجیل نکراو ایسا لبیری نماوا یان مثلا دوستی خوشویسته که زوری هبو لفلان شوین و لفلان شوین ایسا ناوکانی ببیر ناتاوا والحاصل امانو بصدان شدیدی که انسان پیسی پیتی ایسا هم انسان لبیری نماوا بابزانین آیا خوشویستان علازی ام لبیر چونوا چیه بزانین چون علازی کن یعنی بزانین آیا لبیر چونوا که انسان وایلی بشتی لبیر نمینه ذاکره باشه وازه به آیا بابزانین اما علاجی هیا؟ بله بله برزان خوشویستان بطابتی اوانی که تمنک من کردو اوانی که تمنک یان هیا او کسانی که مشغلت و مشغولیان زورا که زور شد هیا پیست بیزان بلام لبیریان سوتو زور مسائل هیا زور بابت هیا پیست که اگه در بمالای مسائل لبیریان نماو زور میجو هیا که ایسا خلکی که پیستیان با ام بویان بجارتو زمانی قدیم زمانی شو محمود و زمانی قاضی محمد پیشوا و زمانی همو اوسر کردو او پیاو گورانی که زمانی قدیم که والحاصل شتی لگل کردون که اسام یجویه که او پیسا بیزان اسال بیری نماو اما بابزانین چون علاجی ام بابتا بکین بیسر برازا کن بله خوش ایسان یکم علاج امه که انسان دبی بزانه شل بیر چونوا یا شل بیر کردن سد چشه بو احمالی و پاشان سد چشه بوی که یعنی کومل نتائج و آکامی زور ناخوش و نرحتی لی پیدا ده بی بطابتی لو کاتانه که امی انسانه مسئولیتشی گوری لسرشانه مثلا با نمنا مثلا موظفی هبو کومل برادری هبو لکاتی خویده یستا سیده که امانی لبی شدو اما براسی یعنی شده که زور ناخوشه بحقت بویا انسان ده بی هول بدا که اول بی سونوه به هر شوازه یا شوازه کن بی چاره سری بکاو علاجی که بود دوزه تو حالت که من امی خوش ویستن انسان دائما لو کاتی که شد لبیده سی تو دائما خود بپارزی خود پناه بدهی بخوای پردگار لشیطان رجیم چوی قرآن ده فرمی وما انسانی هو الا شیطان ان اذکره او کاتا که او گنز و جوانی که لگل مصاب پیغمبر بو علیه السلام که ما سکان لبیر چو لزمان رو روشتن زار روشتن لسر او دریای و پاشان یعنی ماوی که زور زور روشتن انزا ببینیان هاتو که ماسی که ان لبیر چوا انزا لیا فرمیو ما انسانه الا شیطان انا ذکره بخوا هر شیطان وای که کامن امشتم لبیر بسیتو دابویا خوشویسان انسان هر کاتی که شی لبیر چو زور صلوات بدار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم و ام دعا اللهم رب الضالتی هادی الضالتی تهدی من تهدی من الضلالتی رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك يا ربي أي خوي بردقال تو خاواني همشتكاني تو خاواني أشتكا قم وخاواني أشتكا لبير مشوتوا يا ربي خوي بردقال أشتن ببير بينوا بقدرته ودى صلاتي خود كبراسي هموي لعطاء وبخشش وفضلي توايا أنسان أم دعابك صلاة ودان لسا بيغمبري خواه صلاة مشتكي باش خالص كمان أمي خوش أيسان انسان زور استغفار بکا بالدوام استغفر الله هر سنده چی بود دکره داوائی پشیما بونه ولا گناه و تاوانکان بکی لخوای پرودگار چکا گناه و تاوانکان شو نواری چی گوره بزیده هیلن لسر حفظ انسان لسر فهم انسان لسر امیکا و انسان شتی لبیر بسیته و اشتی لبیر نمینه و استغفارش براسی استغفر الله دل انسان روناک دکاته و دل انسان دکاته و روح انسانش پاک دکاته
خالص كمان ما يخش الإنسان عقل إنسان وكل هر أندام إلى أندام مكان بتمرينه راهنان بقوة دبي بقوة دبي زور مطالع بك زور بخينا و زور يعني حلي أو ثاني كوا قرص جيران مسائل كان بابت كان بشار بك حليان بك فلا مسألة شيء ببي أمي ببي آلة حاسبة وببي أو ثانا برونا أو بابتانا رياضة زور بك رياضة كردن جورثرين حلو درمانا بو بارديالي كردن لسر ذاكري إنسان لسر ياقتي جسيو عقل إنسان بو يتمرين كردن يعني تمرين كردن بعقلي خود إنسان زوجتك جرينجا بو مثلا بو نمونا مسائل جورا كان حلكا شتكان زور لبيركا زور مطالع بكا زور شد بخينا و زور بسار بكا زوجت يعني أوشتانيكا بسودا بثابتي يسا يعني لم جوجل ولم فيسبوك لما بثان إنسان دتوانشتي لا يوتيوب مثلا تيك توك أمانشتي جورا جوراشتي بسود دربيني لجولة ما مساكن رابقي جولة دكتورة كان جولة يعني أوش تاني كبسود وقازان زي إنسان دتوانه استفادان ليبكا خارج كمان ما يخش إنسان بس لي خواردن تذبين نظامي كي زور سليم وسلامة ومناسبة ذهبه بوخوت نظامي خواردن و دبي نظامي خوارنا كدوابك أم خواردنا توشي قلبين نكا شنك وقم مشهور لله فالبطنة تذهب لفطنة أما يعني قلبي براسي زيلكي و بليمتي إنسان لنا وبا وأو خوارنانا بكار بينك وفيتاميناتي تذهي أو فيتاميناتي كوا جسم إنسان بيسي بيدي وكو حكي مكان لرن العقل السليم في الجسم السليم براسي عقلي ساغ وسلامت لا زستي ساغ وسلامت دايا بويا خوش إنسان مثلا خواردن براسي زو جرينجا إنسان زور رونسي لخواردن دا هم أخوانانا نخوي كا إنسان يعني بي قلو دبي وزيلكي وبليمتي وعقل جريد لذا سدي شكا هتاوكو زياتي براو خواردنو ومجموري خواردنو خود خو قلو كردنو مراقد خواردن بيو مراقد فلان كباب خانو فلان مطعم وفلان تيشو أمانة بيو هر خريشي خواردن بيو هر خريكي او بكا سكت پربكي معيذاب قذب پربكي او كاتا مانا وايا تو عقلكات ذاكركات وزيلكيكات بليمتيكات ورده ورده براو شلي وشاوي وكالبونا ودروا قالت كمان امي خوش انسان انسان دبي سور بي لسل دوزينوي او سوزوات ميوهاتانا يوم روجانا اواني كاسود وقازان جنهي بو انسان چونك سوزو ميوهات مادي فلوفا نودي تذا هيا كأو مادة براسي مادة كزور مهمة معي أوشتانا لكا كديننا وموخي إنسانا وشتل لبيرة بناوا ووشتك زوزو مهمة كإنسان أو ميوهاتانا أو صوزات صوزوات جوانانا بكار بهينكا أو مادة ماداني كذا هيكا دجي لبير شونوية خالص كمان خوشويستان دبي إنسان جار جارة فحصي طبي بسيلاي دكتور كان بسيجك كان بزاني كم فيتامين كما كم فيتامين مسبور من فيتامين بي 12 فيتامين دي امانك حميد بيت ماي امريكا انسان بره ولا بيشونو او شان ببا بيت وانا بكار بهني خالص كمان امي خوش انسان انسان قلقي دودلي نارحتي ترابون ماندوبون بلاكردن مشكلاتي نفسي أمانة واز لمانة بيهنة أمانة هموي براسي دورترين مشكلة بويكا مشكلة بو إنسان درسكن خالص كمان أمي كاتي خوتن وصور بلسر أميكا وكاتي كاتي خوتني خود ريكو بيكا وخبكي كافي بوزست بوبدنت براحت وإسراحتي خود ويكا مشكل إسراحت بكا وفكر بحصاوة بي بويكا تركيزي جوان تبي روجانا كا هستاي روجكي تازا روجكي كا بربيلا نشاط وچالاكي خالص كمان اميك انسان سور بيلا سن نيجي بياني زو هستان بو نيجي بياني بويكا او هواي بياني انسان حضي مجي براسي زور مهمة بو خانكان انسان بوي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم زو خوتوا شوانا
هەستاوەتەوە نوێژی کردو عیبادەتی کردووە بەیانیەکان چونکە ئەو هەوایە هەوای بەیانیان غازی ئۆزۆنە کە ئەمە غازێکە بەڕاستی زۆر مهمە بۆ خانەکان ئینسان بۆ زەستەی ئینسان خالص کەمان ئەمەیەکە وەسێتی پێغەمبەری خوا سەلم قەتقە لە بیرمەکە ئەو وەسێتی کە فەرمیەتی تۆ گەدەی خۆت بیکە بە سێ بەشەوە بەشێکی بۆ خواردن بەشێکی بۆ خواردنەوە بەشێکی بۆ هەناسەدان و ئێستا دکتۆرەکان پزیشکەکان ئەمەیان بۆ دەرکەوتووە بەڕاستی لە کاتێکدا گەدەی ئینسان پڕی بێت لە خواردن ئەو کاتە خوێنەکە هەمووی ڕوودەکاتە ناو گەدەی ئینسان ئەو کاتە ڕووی تێدەکا بۆی کەوە کردداری هەزمکردنی خواردنەکە ئەو کاتە ئاسان ببێ ئەو کاتە نسبەتی خوێن لە ناو دەماغا کەم دەبێتەوە کە سەر دەچێشێ بۆی کە دەماغی ئینسان وەزیفەکانی خۆی بەساچی بەکار نەهێنێ و وەذاکرەی زعیف بێ ئەو های لێ بەسەر دێ خالص کەمان هەیە خۆشەویستان قسەیەکی مەشهور هەیە کە دەڵێ ئەعتی عەشاءک لعەدوویک خواردنی ئێوارە بدە بە دوژمنەکەت یعنی بەیانیان بۆ خۆت نێوڕۆیان بە هەمان شێوە بەڵام خواردنی ئێوارەم بدە بە دوژمنەکەت ئەمە ئەم قسەیە ئەم عیبارەتە ئەمن فەرموودە نیە بەڵام قسەیەکی مەشهوری ناو خەڵکە کە دەڵێ خواردنی ئێواران بدە بە دوژمن یعنی با دوژمنەکەت ئێواران نانی چاک بخوا و زۆر بخوا ئەم قسە دەلارە تەکا لەسەرکەوە وەزبەی خواردنی ئێواران مەترسیدارە بۆ سیحەت و تەندروستی ئینسان چونکە بە درێژایی شەو ئەو جسمە ئینسان هەر خەریکی هەزمکردنی ئەم خواردنەیە بە تایبەتی ئەو کەسانش کە دوایی لەسەری ناگەڕن مەسەلە بۆ نمونە ناسن بۆ نوێژی ئیشا لە ماڵەوەدا دەنیشتن بەدیار تەلەڤیزیۆنەوە ئەوە ئەو کاتە زەرەرێکی زیاتری هەیە بۆیە پێویستە کە وەزبەی خواردن قیناکە نان بخۆ بەڵام با خەفیف و سوک بێ بۆی ئەگەر پێویست بێ خواردنەکە با خەفیف و سوک بێ نەو یانی تۆ تووشی ئەم حاڵەتە ببی خالص کەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ئینسان دائیمەن عادەتی ئەوەت بێ تۆ بگەڕێ بە شوێن شتە کەل و پەلەکە لەکوێیە مەبەستە کەشتەکان لەکوێیە موبایلەکە لەکوێ داناوە سیارەکە لەکوێیە جا سویچی سیارەکە لەکوێ داناوە موبایلەکە چی لێ کردووە کلیلی ماڵەکە ئەم شتانە دائیمەن یانی بزانە لەکوێ داناوە چی لێ کردوون بۆی کەوە جاری وایە مەسە تۆ دەچی بۆ سەفەر لە نیوەی ڕێگە هەوڵدان مبایلەکەم لە بێچوو ئەها وەڵا دەرگاکەمان کلیل نەداوە فلانشتم لە بیرچووە یان فلانشت ئەوهام لێ کردو ئەمە بەڕاستی شتێکی خۆش نییە تۆ ئەگەر بەردەوام ئەوها بی یانی بگەڕێ بە شوێنیاندا و شوێنەکانت بۆ بدۆزیەوە مانە وایە تۆ زیاتر و زیاتر ئیسفادە لێ دەکەیت خالص کەمان ئەمەی خۆشەویستان عیلازی لە بیرچوونەوە ئەمە قائمەی دانێ بۆ مەوعیدەکانت بۆ کارەکانی ڕۆژانەت ئەو ئازماتانی کە لەسەرتە مەسەلا کۆمەڵێک تەلەفۆنیان بۆ کردووی هەرێکە و پیسان بەکارەکە بە ئیشێکە وعادەت پێداون ئەوانە هەموو دابنێ قایمەیشیان بۆ دانە لەلای خۆت بیان نووسەوە ئەوە شتێکی زۆر گرینگە بەڕاستی خالص کەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئەگەر حاڵەتی نیسان لە شەکلی تەبیعی و حەدی خۆی دەرچوو زۆر پێویستەکا کە بچی بۆ لای دکتۆرێک بزانی ئایا ئەو حاڵەتەی تۆ ئەم لە بیرچوونەوەی چییە بۆی کە دکتۆرەکە دەرمانێکی پێویستت بۆ بنووسێ خەڵک ترمان ئەمەیە کە ئەو شتانەی کە ذاکری ئینسان زعیف دەکەن و عەقڵی ئینسان لە ناوە بن دەبێت بە سەبەبی ئەمەی کە ذهنی ئینسان بەڵا بێتەوە خۆت لەو شتانە بپارێز هەر شتێک وەکو ئەو خواردنەوانەی کە شەکریان پێوەیە و ئەو ساردیانەی کەوا مەسەلە بلین شەکریان زۆرە وەکو مخەدیرات جگەرە و حەشیشە و بەنج و والحاصڵ بە تایبەتی عارەق و ئەو مەسائیلانە ئەو شتانە کە منەبیهات پێدەڵێن وەکو چای وەکو قاوە ئەمانە بە زۆری نەبنیانی یان نەخەوتن هەر شتێک کە دەبێت هەمایی ڕداکردی ئینسان زعیفە بکا ئینسان خۆی لێ بپارێزێ خالص کەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان زۆر دعا بکە زۆر دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا انسان زور زور دعا بك يقين شي دعاء بك الاولى بيسنوي نعمتك لجلك عطا وخوي بردجار زور زاري وهي لطو بانسان ذكاك شتي لبي دسته تشكي لسلام بابا تخوش انسان في غمار الاسلام ذا فرمي صلى الله عليه وسلم خوي بردجار لامتك من عفوي امتك من يكدوا لها الله للبيرتونو ولوش تانيك وزور يان لي ذكن بزور بيان ذكن خوي بردجار
يمي عفو كردوا لو مسائلانا يشي اللي حكي مكان دلي دو نعمتي لسر خلق ببيع دو نعمتي جيان خوشنابي وجيان بختوري دانية وجيان إنسان ببيع وانا برو خوشي بختوري نارو إيشي كان لبرسونوية إيشي كان أملو هوايتي إنسانا سكبهوي لبرسونوى أو بيالوانيكا بريندارن أو بيالوانيكا لارو لبير بون بيالوكاني إنسان بهوي لبرسونوى أو بيالوانا تاقد بيتو خايت على شفاي بودنير يعني شفاي برينا كان زود زاري واهي بلبرسونوى دبيت وبهوي هوايتو أملي إنساني شوى زول دلابرین دارکان تاک دمنو براو تاکی دارانو با خوی هوایت که انسان هوایتی برزو گوره هبه از زن خوشویسان اما بود در باری لبیرسونو با پشتوانی خواه پرودگار اما ام خالان زیبا زیبا کین انشالله و کاتا علاجی او لبیرسونو من بوده بید با کوکوتمان جالی واشه لبیرسونو دبیتا سودی هی با انسان بلان بزوری ضرری هی بای پیس اما او خالانه رساو بکین تاوکو لبیرسونو من نمینه توسی لبیرسونو نبین و پشتیبانی خواه پرودگار و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوا من نوری تاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شون کوتوانی تارو جیدوائی خوشویستانم عزیزانم سلام و رحمت و مهربانی خواهی گور برجه بسر دلو درونی همو من خوشحالم او زارج بخزمت ایوی عزوزو خوشویز گیشت موا لبرنامه که خوتن بسر هاتی اندلوس خوشویستان گوت من پش اوی که مرابطون لشرقتون دا شکسته چی گوره هم بسر هات و انفرانسای زنگاور لو شرده بسر کد براسی او یکم شکستو کزیو لاوازیو بی قوتی روی کرده دولتی مرابطون او هکاریگ بو ام شکانه ام زرره لم شرده هکاریگ بو که براسی ام دا صلاته برو کزیو رو خان بروه بوی علی کوری یوسفی کوری تاشفین سالی 537 وفاتی کرد لپاش خوی کوری چی هبو ناوی تاشفین بو بناوی بابی کر بوا اوی لزیاتی خوی دانو کردیا گوری مسلمانان دا دولتی مرابطون دا علیش دو سال ماوا روزه چان لسر اسپکی بر بو اویش وفاتی کرد پاشان لسالی 539 برای چی خوی کناوی ابراهیم یعنی برای علی کده که کوری یوسفی کوری تاشفی ناوی ابراهیم اوی که گوتو من لاشبیلیه لوین در حاکم بو حکمران بو او هاد بو با گوری مرابطون اویش هر دو سال ماوا لسالی 531 موحدون کان کشتیانو کتایی بتا صلاتی مرابطون هاد لا ام مملکت گورده طبعا چن هوکاری چی غیری هوکاری دوران دی شرقتون ده هوکاری تریش هبون که چار هوکاری زور سر چین که ایسا باسیان دکن که امانه بون بونا هوکاری روخانی ام دولت زبلاحو ام دولت بهزو بقوتا یکمیشد مرابطون کان پاش شهید بونی ما مستایه کان عبدالله کوری یاسینه و پاش اوی که ابراهیم کوری عمری او زدابو رویش سو لناو افریقیا دعوه بکاو هتا شهید بوی اوانه براستی فخر و شانازی بون بو ایمه که همو کاتک تمنیان لزیادو لخباتو تیکوشان برده سره بلام حد زیادو تیکوشان بطنی بس نیا براستی لیوسفی کوری تاشفین و حتی اخیری که ابراهیم کوری تاش کوری یوسفی کوری تاشفینا براستی اوانه زور کم تر خمبون باوی که ملت پرورده بکن هر زیاد و تیکوشان و قتال بس نیا بلکو دبی براستی امتیج لگر ام زیاد و قتال پرورده بکره هم لروی اخلاقی و هم لروی زانسته و زا براستی کم تر خمی اوانه لپرورده کردنی خلق لروی اخلاق و دین و براستی اما هو کاریک بو کبو با هو کاری روخانی دولتی مرابطون خالی دوام اویش اویا بلاو بونوی گناح و بشرعی لناو ولاد دا حملة ولاتی مغرب حملة ولاتی بلاین حمود تونس و موریتانیا و باکوری افریقا و حملة اندلوسیش لگر وزودی زورک لعلماء داناو زانه گورش دا براستی بلاو بونوی گناح بلاو بونوی بشرعی بیدینی هوکاری که همو امتان و ملتان اکبرو روخان ابن هوکاری سیم اویش او بو هبونی زانا هبونی علمای گورا براستی ام زانایانا دور بون لهم و غم خلق دور بون لمشاکل حقیقی خلق بلکو خریچی فروعیاتی دین بون خریچی هوامیشی خلق بون زبوی هر کاتیک زانا و دانا به غم به لا مراقبه کردنی ده صلات و راس کردنوی ده صلات و آگاده کردنوی ده صلات و به غم به لدرد کشیندکانی ملت
حتماً أو ملتا أفوتي تكبراسي زانايان مراقبن زانايان تاوديرن لسادة صلاة أبي خاصة دا صلاة مرابطون دا صلاة جي إسلامي بو أحكام إسلامي همون زيبا زيدا كرد ندبا براسي أمزانا ودانانا بشتيان لهم دا صلاة كرد بايا تكا أغر هركاتك زانا ودانا وعالي مكان بشتيان لدا صلاة كرد براسي دا صلاة عادة برو بيديني دروا برو ظلم دروا برو شتي خراب دروا زبوي هركاتك زانان جيان لهامشي خلق دا لهامشي كتاب دا جيان براسي أوكاد براسي أما ويران كاريا لبو أو ملته لبو أم دولته دا براسي أم زانه كاريشي تريش له أسباب روخاني دولة مرابطون أو بو كبراسي علماء كان زاناي قورا كان براسي لقر همومي حقيقي خلق ندجيان براسي لقر چشر صليه شكاني خلق ندجيان براسي خوين خريك بفروعيات فقه دا بمسائل زور زور لا وشي لنا وكتب فقه دا نقبه نصر أساسي أو كده صلاة عادل بكري كده صلاة راز بكري توا كهرتي قناح بشرعية لنا وخلق دا لا ببردري وهروها أحكام إسلام زور بريكو بيشي زي بزي بكري وشي شي خلق حل بكري والظلم مستمنيش لي ككس ظلم مستمي لنا كري أما أنا إيشي زانعين مراقبو تاوديرن لسا دا صلاةو لسا الملت أبي وريابن هركاسك دا صلاة لايدا لخطي راز دا بي زانعين راسي كانوا دا بي زانعين بيبرين بسا لير راوسنا لبر أوي أما هو كاربو روخاني تو وفوتاني إيمش دا وهركو براستي زانعين مراقبو تاوديرن لسا خلق كهركاتي خلق توشي لادان هاتن لفكر دا لسلوك دا لأخلاق دا براسي دا بي زانيان راسيان كانوا ومفاهيمي دروس وريكو بيك بلاو كانوا وإستا لسبب تسارم آخيري بيتان دلم كبراستي أم بي آقاي زانيانو وأم كم ترخمي زانيان لبلاو كدوا دين ودين داري دا زانة سكارة ساتيك روي داو كبو هكاري حقيقي روخاني دولتي مرابطون دا هكاري تسارم هكاري تسارم اوش اويا پيدابوني كومالك بلاي قورا بلاي قورا كبراسي اقتصادي ويران كن ابوري دولتي مرابطوني ويران كن يقلوانا كباسيان كن لسالي 532 لافاوك لا فاوق لا شاري تنزر رويدا أم لا فاوق هرتي خاني هبو وهرتي مرو مالات هبو وخلق كي زوري شي لقر فوتان يعني براسي أم لا فاوق بوها كاري أو إلا تنزا فقيري وهجاري وبرسيتي زور بلاو ببيتوا ولا صالي 526 حتى صالي 531 أو دوسي صالي بردوام همو صالي كلو كلو سبحان الله لقن مداني والله وزوي خلشي قرطوبة دادا يعني ويلي هاد براسي أبدو سيسالة خلشي قرطوبة كتنا قرانية چي زور يعني مستي يعني قنمية چي زور كم بسندها ديناري بو يعني أوندا قران بو سبحان الله أما جوي كر براسي أبوري أم دولة ويران ببه يعني هر برا هر بورا بقى كخلشي برسي تير بكا وبورا بقى هر تعبيزي خلشي بدا وخلق لبرسان نمري تنسكو كلو كلوك لا لقن مودال ولا ده هم يويران دك هم يدخواتن زبراسي أمش زور زاران قراني هنا وبصر أو متان دوا أمش كردش أزانين أوي لصالي 525 أغريش زور قورا كتناو بازاري قدس فروشة كان كتان فروشة كان لشاري قرطبة لصالي يعني بيش أوي ككلوبي أو زاري سبحان الله أغريتشي زور قورا لبازاري كتان فروشة كان بو براسي أما زررتشي زوري لخلقي دا يعني أم أغرى زور خلقي زور توشي زرر من بو لصالي 535 أو زاري لشاري فاز لمغرب أغريتشي زور قورا كتنا بازاري قماش فروشة كان سبحان الله وكو أو قيسري إيما كسوتا بداخ كأينا أوها أغريتشي زور قورا لشاري فاز لمغرب سبحان الله بربونا قماش فروشة كان هرسي دوكاني قماش فروش بو ويران بو سوتاو وخلتشي زور إفلاسي هنا وخلتشي زور توشي فقيري
نهامتی و ناخۆشی بوون. اما کۆمەڵێک اسباب بوون کە بەڕاستی دەولەتی زۆر زۆر پێزعیف بوو وی هات کە ئەو دەولەتە بەرەو کزی و لاوازی و بێدەسەڵاتی بڕۆ. بەڵام سەبەبی حەقیقی و کاریگەر ئەوەیە کە ئێستا کە سەبەبی پێنجەمە باز دەکەم ئەویش ئەوەیە پەیدابوونی پیاوێکە بە ناوی محەممەدی کوڕی تۆمورد. ئەم پیاوە گەنجێکە تەبەن لە قەبیلەی مەسمودەیە لە بەربەرەکانی مەغریب. ئەم پیاوە لە ساڵی 473 هیجری لەو قەبیلەیە لەدایک بوو لە مەغریب. تەبەن ئەوە کە تۆزێک هەراژ بوو، زەحێڵ بوو، خۆی ناسی، دەستی بە خوێندن کرد، دەستی بە تەلەب العلم کرد. ساڵی 500 ئەو ساڵی کە یوسفی کوڕی تاشفین وەفاتی فەرموو، ئەو پیاوە چوو ئەندەلوس لە قورتوبی، بەڕاستی لە لای زانا گەورەکانی قورتوبی فێرە علم و زانستێکی زۆر بوو. اینجا هەستا هاتە لای ڕۆژهەڵات، چوو لە ئەسکەندەریە لە میسر، لەوێندەریش بەڕاستی لەکن گەورە زانایەکانی ئەو سەردەمی خۆی خێنێکی باشی کرد. پاشان سەفەرێکی حەجی کرد، چوو لە حەج لەوێندەر لە مەکەی لە لای زانایانی گەورەی مەکە و مەدینە لەوێ خوێندی. پاشان گەڕاوە بەغدا، 10 ساڵی ڕەبەق لە بەغدا ماوە، 10 ساڵ لە بەغدا ماوە لە لای سونەکان و لە لای شیعەکان و لە لای موعتەزیلەکان، لە لای هەرسێکان خوێندوێتی. 10 ساڵی ڕەبەق ئەم پیاوە هەم لە لای سونەکان ئەهلی سونە و عولەمای ئەهلی سونە و هەم لە لای زانایەکانی ئەهلی شیعە و هەم لە زانایەکانی موعتەزیلە ئەم پیاوە خوێندی. کاتێک کە خوێندنی تەواو کرد، تەمەنی ئەو وەختی ئەم پیاوە 37 ساڵ بوو. ئەم پیاوە گەڕاوە ئەسکەندەریەی، لەوێندەر یەکەم بانگێشەی لە بۆ ئەو ئەفکارەی هەیتی لەوێندە سەری هەردا. تەمەن ئەو پیاوە بانگی خەڵکی دەکرد لە بۆ تەوحید و بانگی خەڵکی دەکرد لە بۆ یەکتاپەرستی، بەڵام بەداخەوە زۆر زۆر تون بوو، زۆر زۆر تون بوو. یعنی ئەستەن ئیمانی بە تەدەڕوز نەبوو، ئیمانی بە پلەبەندی نەبوو لە مونکەردا، ئیمانی بە تەدەڕوز نەبوو لە لابردنی مونکەردا. نەخێ دەبێت دەست بەجێ مونکەرەکەی لابرد بایە. هەر کاتێک کابرایەکی دوکانێکی بدیت بایە کە ئارەق فرۆشە، دەچوو ئەی سوتان. کابرایەکی بدیت بایە ئارەقی لەدەسە، ئەی شکاند. کابرایەکی بدیت بایە ئالەتێکی مۆزیقایی لەدەسە، ئالەتەکەی لەدەشکان. ئەم تندیە، ئەم ناڕەحەتیە بەڕاستی وی لێ کرد کە خەڵکی ئەسکەندەریە لێی بێتاقەت بوون و دەریان کرد. کە دەریان کرد حتا لەسەر لێواری ئاوی ئەسکەندەریە کە بڕوا لە بۆ مەغریب سواری کەشتیان نەکرد، لەمە تند و تۆری خۆی بەجێیان هێشت. بەستە زمانی خۆی لە ئاوێدا بەدویان کرد کە زۆر مەلەوانی کرد و کەشتیەکە ژڕۆیشت. زەجیان پێسوتە ڕایان گرت و هەستا سواریان کرد و بردیانەوە مەغریب. ئیتر لە مەغریب ئەو پیاوە دەستی پێکرد بە بانکردنی خەڵک لە بۆ ئەو ئەفکارە تند و تیژانەی کە هەی بوو. بەڕاستی زۆر زۆر تند بوو، بەڕاستی یعنی بە هیچ کاتێک ئیمانی بەوەی نەبوو وەکو سونەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام مونکەر بگۆڕی. دەبۆیە ئەگەر پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وچی ئەو زۆرە کەسانە فکری بکردبایە، هەر لە مێژ بوو ئەو دینە فەوتا بوو. زەبۆیە ئەو پیاوە کاتێک کە گەڕاوە مەغریب، دەوێندەر 4-5 کەسی لە دەورەی خۆ خر کردەوە، 6 کەسی لە دەورەی خۆی خر کردەوە کە دەست بکەن بە ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە. بەڵام چۆن زۆر بە تند و تیژی، یعنی یەکسەر بەدەست مونکەرەکەیان دەگۆڕی، نە بە قسەی خۆش، نە بە نسحات، نە بە ئامۆژگاری، نە بە وەعز، تشتی وها نەبوو. ئودعو ئیلا سەبیلی ڕەبیکە بالحیکمەتی والمەوعظەتی الحەسەنە نەبوو هیچ، وەزادلهم بالتی ئەحسەنیش نەبوو. سبحان الله، هەمووی بەدەست، هەمووی بە تندی، هەمووی بە تیژی. بەڕاستی خەڵک زۆر زۆر کەم بەگەری کرد. حتی ئەوەی لێهات بڕگنا و دەنجی پەیدا کرد و چەند کەسانێکی لەگەر بوو، ئەو وەختی عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین حاکمی وڵاتی مەغریب بوو. ئەوە بوو عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین. وای بە چاک زانی کە ئەو پیاوە بانگ بکە عەلی کوڕی تۆمورد لەگەڵ گەورەترین قازی سەردەمی خۆی کە عالمێکی گەورەیە، کە مجادلە بکە بۆ ئەوی بیسەپێنیت کە ئەم پیاوە لەسەر غەڵەتە. دەی بزانی ئەم مجادلە و ئەو مناقەشەیە لە قەسری عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین چ دەبێ، چیهانیان ئەبەنەوە، پاشان چیان بەسەر دێ. ئینشاءەڵا لە حەلقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم. وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفقه هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشوستان هركبنا أشتي فروردقاتان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورة مباركة النمل دايم دوائي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دوائي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بها ناين ونايت أوكاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رأي دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمرنا زارمان عليه الصلاة والسلام أبينين لزور جيكادة لقرآن بيروز كاتباسي توراتكا يخوباسي إنجيلكا يخوباسي قرآنكا حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل إنجيلا كوكاتوا يخو لزور جيكادة حكمة علم مروفكان أقر بولينيان كين سبارد با زانايي ودانايان أتواني بيان كينا شوار بول بوليا كبيان كسي نزاني ك نزانا إنجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردو توا لهمو بواركان جاندا قسي هي أتواني قصبكا بلام سيركي دانانيا نازان اللي چكا تكا قصبكا نازان چون اقصاني اللي چساتو وقتكا اللي چشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو كورو كومالك ناشا حتشن اوهم علمي بيبو بلام چوك دانان ابو كي شي دروسا كرزان سكبو بلا بسر يو كسي واش من هي زور دانايا بلام زانانية زانانية اوش كي شي چوارا من اوه كي گرنگا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوه هول بدا هم زانا بيتو هم دانا بي زانا او کسی زانستی کوکردو زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنا کانی قرآن همو آیتا کان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقعه دا اما نازنه بو زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلقى قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوشبستان دو جور داناي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشجير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر داناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانو كو يقوايا يسا بورمونا كاتالي پتي درو كورتا كورد بيلي فارز بيلي عرب بيلي مسلمان بيلي نامسلمان بيلي امريكيك بيلي اوروبيك بيلي آسيويك بيلي افريقيك بيلي هر كس بيلي چر رنگيكي هبه چه ايديايكي هبه چه بورو بوچنكي اقصراسا هلا قبولناكا پتي درو كورتا پا درش خانيش بي هر كورتا پتاكا زو بچره ياخو برونا چن هان مونی دی که هیا که یعنی بوتا پندی گلان هر چنه پندگه کردی بی بلام پندی گلان هر چنه پندگه المانی بی بلام هر چیه یعنی ماناکی لهمو گلی که هیا علی برونا اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو عسو دبي لقل جا تر هزب معنويتي ناكا أما يتر حقي بس روني وجنهم كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم تشستاو ناقوري بتي كرو درو كرتا طواب تا روج قيامت شبر دواما شرعي درو زو أكوجيتوا بوش يوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي أو بيوتري حكمت حكمتيش إنجا معنايكي دوميان أويا كتشونيتي تشسبان دني بنما جوانا كام تر قرآن بي تورات بي إنجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بي مانالي تورات بي مانالي إنجيل بي مانالي وابكا أمكاربكا بلام چون بيكي چون بي تشسبيني لچساتيكا لچشوينيكا لقلكيا أما بيوسي بحكمته بوية پروردگار فرميشي تو قرآن اللان ذاتك زور داناي زور زانا ورغتوا كهوتو قرآن ليوان ليو لحكمته لعلما تو شبي حكيم بيتو أبي عليم جبي ناكري كان فرا مشكلة سرسابي أبي ديكه انجا دواء يوا نموني ورغتني سروش وحي من بويناتوا كبيش قرآن هبوا بيغمراني ديكه كسروش وحيا ورغتو لان پروردگار وا باسي پنج پیغمبر من بوکا علیه الصلاة والسلام یا کمیان موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجابه پیغمبر فرمی خواهی گورا اذ قال موسا لأهله اینی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون افرمی ای محمد یادی او سات وختبک کموسا لقل خزانك على قل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي ان جادوي او لمالي بياو باشا كايتر شعيب يا اخو شعيب نيا خلافي لسره مرزني شعيب بيغمر بي عليه الصلاه والسلام او كات الشواني بوكردنو كشي كان بو بهاو سري ام موسى بيغمر عليه الصلاه والسلام كيشتا نموت بيغمر دواي او دا صالك التواوكاو ان جا شوقي ولاد خاك جزيدي باو بابيران ليدا يعني ترتا مزروي بودي داري خاكو وطني ايوه بقررتوا هرچن ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلا مسلكي عشقي خاكو وطن آل الدليو ايوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلا لدشتا لدشتيكا اما شوا زنيكي تاريكا سر ماو صوليكي زستانا خيزان ومالو ناليان لقلايا برسيانا سر مايانا تاريكيشا چاو چاو نابيني وغو كردواريالي ريشيان ونكردوا لرده لدوروا لسر طبولكيك سركا روناكيك ابيني آقريك ابيني زور دلي خوشة بي انجا اوانيكا لجيانيا ام واقعا نبيني وهزبا تامي بينيني آقرناكن بتايباتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچاخا كان اواني خريكي قاچاخشي بون لشاخا كان يعني بدجي يعني حكومات بنهاني قاچاخيا نكرت بلام سلكي سر موصولك بفر باريوا يعني سرمايانا كزنابين همو چلاي كجاواتوا بلام سلكي لدوروا اقري كبيني تلبرسيتي اروا احتمال دجمكيشي بلام هر اللي بابرون باشترا بلكو اللي هوالك دسم كوي بزان برو كيو بروم يا خو تي كناني كم دس كوي يا خو كمي خوم گرم كموا كاتي پجمرگا تي پجمرگا او حالتين زوزو بسراتو اوان لما اعتزيات ارتياغن تامي اما اعتياغن كا كسي كا گر سرماي بيتو لجي كا بيري ون كرد بيتو برسيتي بوي كاتي لدور و آقره كبيني هاني بوابا بلكو هوالك ري پشاندرك رين مايي كور بگري يا خو يعني خوي قرم كاتو يخو تيكناني كي دسكري انجا اويش بخزانه كيلي بمالو منال يلي افرمي لاهله افرمي قال لاهله يعني بخزانه كي ودهل لدا خزانه مالو منال هرهمي اقريتوا بشوازي كي كو يعني كوك سيان لغلاكا جمع اني انستو نارا انستو هندي مفسد افرمي يعني ابصرتو ورأيتو ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنسوهاتو لزمان عربية بينين چنها وشي وبكارهن راوا يسابون مونالي چي؟ رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظره نه سیری کرد اما جوازه سیر کردن جوازه لگل بینینه اینجا دوایه و سرکه شزره یعنی بطور ریه و سرکه نوچاوی گرژه که بطور ریه و سرکه پینا اوتره نظره پینا اوتره رعه پینا اوتره ابصره ایچی پیوتره شزره پیوتره یا خو اگر چاوی بدات سرشتی کو با تیری سیری بکا و کولی واقع و رما بیها اوه با ترکیز لسیر بکا علی چی؟ علی حدقه حدقه حدقه چاوی بکاری هنه با سیر کردنی اوشتا و پیوتری حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اوه که علی لحظه بملاولای چاو سیریشتکان بکا راست خو سیری نکه بملاولای سیری که علی لحظه الله لا حظ اتنا ما نو دستواجه کی زونه انا سچیا انا سد بینینه که کو امید پی بخشه لدرو اگری کی بیلی و دلی خوشبو دلی خوشبو او کاتل جیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نانانا افرمچی افرم انس یعنی بینی اگری کی بینی و اگری دلی خوش کرد امید کی پی بخشی انی انست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يأتي ديكا أفرمي أو أجد على النار هدى ري بشان دريك ياخو كسيك الرين بشان دا يعني ريقيك بدوزمو أقر كسيك جلوين بي للريقي روناكي أقر كوار ريقي خون بدوزمو بزان برو كيو برون ريمان ون كردوا أو أجد على النار هدا ياخو چی ياخو گرمش علی کی یعنی گش ياخو سلکبزوتی کی گش یعنی دارک اگری کی پیویا اگشیتوا او ناورونا کاتوا سلکبزوتی گشی پیوتری ياخو مشعل گرمش علی کی گشی پیوتری یعنی بوتان بینم لبروی هم خوتان گرم کنو لعلکم تصطلون تصطلون یعنی چی خو گرم کردنوی کاتا سرمان بو کاتا سرمان بوا لعلكم تصطلون بلام أفرمي فلما جاءها هر أونا قشت لا أقرك سيركا أما أقر زور جاوز لا أقر دنيا أما أقر نيا أما روناكية إجا سيركي درختيك للاي راسي دولا كوي أو درختة للاي راسي دولا كوي باشا أو درختة كبتا بولكية كوي لجيكا كبيوتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولا كال لتنشتيا لاي راسيا و تابولكي كي وسر و تابولكي وزركي اغركي بيني و بلام اغركا لشو دريت لدرختك و دريت اما السيدة بالراسي درختك و اغري ليا بيتو نا اغركا درختك سوتيني نا تري درختكش اغركا كجنتو ما تشي بالراسي انجا او ناوي همو روناك دوتو بوي اشيت ناو روناكيكا اچیت ناو او اگریک لروالتا او کو اگر بلام لحقیقتا چیه نور لحقیقتا روناکیه او ناوی هر همو روناکر دو توا هر چی توا سرکا گویل دنگی کی زلال بید دنگی زور زور بتام دنگی زور خوش چه جیلی ورگری گویل چیه سرکن لو کاتیا خوای گورا قصیل گلاکا فرمی چی أفرمي أنبورك ما في النار ومن حولها أو كسيل نو أغركايا بيروز كراو أوانش لتشوار دوري أغركان أوانش بيروز كراو جاهني مفسر فرمي أنا أوي لنو أغركا بو خدا بو ياخو روناكي خدا بو أمر راسنية لرد أفرمي بورك يعني بيروز كراو يعني بيروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کرده که حتی خدای گوره او کسی پیروز کرده لناو آگرکایا او کسانشی پیروز کرده لچوار دوری آگرکان اکری او کسی کرناو آگرکا بی یعنی ناو روناکی که بی موسا بی علیه الصلاة و سمکاتی رشتون زیگ بوتاو وستویتی یعنی سلکبزوتیک یعنی ور بگری مشعلی که گش ور بگری لو روناکیا سرکا چوتا ناو روناکی که پیروز کراو لان خواه خواه گورم جده داتی که تو تازه پیروز کرای لای منو پیروز کراوی او کسانشی لچوار دوری توان خانوادو خیزانه کاند یا خو چی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لردام بس ما نويك لردام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كنما بيروزيكا باشا چي هم دنا واقي ورميتو قصيبو ناية هيچ قصيبو ناية انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جال نزاني كي نزاني كي سرکا گوی لهمان دنگه بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خول پا آیتی سورت طاعه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی افرمی فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا تنعل کانت دحکن فرحنا تولد دغولي پيروزاي كنا يطوايا تا دغولي كي پيروزاي تو ام جيه زور پيروزا ابي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني اوش يكسر لترسانا حرچانا چيج لو ترسورا قري چيج لو دنورا قري بالعام يكسر بقوي دنكياكا ازاني اما الله يقسي لقلاكا نعلا كان فراداو بالعام قصيبوناي حش قصيبوناي انجا اوي زيادة سننجي راك يا شي اوي افرمي يا موسى قوات مار خدايا نايمينيش زاني يا موسى نايميني انت لردا براسي زور زور سيرا دقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتايبت لكاتك لجيك كسيلينيا افرمي چي انجا لو كاتيا خدای گوره کناوینه ایوه کمی آرام که تو اینجا ایوه قصیشی لغلاب که وایلی بکه اویش بیتا گو قصب که بایه فرمی چی وما تلک بی یمینی که یا موسا اوی بدستی راست اوی او چیه خو خدای گوره ازانه او چیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکه تو آرامی بکه تو آرامی پی بخشه بینه تا گو کسی بترسینات و نقصب که برا برا ویلی بکا اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بی یمینی که یا موسا اویش لیره دم یکاتو اونه چجل پرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره او گوچانه که موتاو نا افرمی قاله یا عصای اتوکو علیها خویم بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گو پالی که بده سویه کاتی مانوه بید هر با پیویه دانه نیشتوه زور جار با پیویه چیه که خوی دا بسر گا پالکه یعنی گا پالکه یا بسر گا چانکه یا شانی بسر ادا ادا لبروی هر با پیو پشوی بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گا پالا بو گا چانا ایال دارکان گلاورینه بسر مرکانه لبرو مرکانه بیخوا و اوشو بیها علا غنمی ولی فیها معاری بخرا سود و قازان جیزودی تریشیه با من یعنی بوشتی دی کش بکاری نم باشا ماری کی پیه کجی دعبه کی پیه دور خیتوا باشا سودی زور زوره یعنی او جاران بنو لگندکانا گپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیر و امانه پیانو کردو با شانیانو یان گرتو اما لگون دازیاتر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکا چه جوار گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمی و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرد الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمی چی یا موسا انه انا الله العزیز الحکیم ای موسا دل نیابا بزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا افرمي چي داوي بدستوا كاقو چانا كتا قو بالا كتا ابرو فريه وألقي عصاك قو چانا كا فريبه فريه اوش يكسر فريه دا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا اوش فرمي قو چانا كمو او سودانی هی و من بو کارانم بکاریانم فرمی ده گوچانک فرادا اویش گوچانک فرادا هر اون نگوزانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجولتا و بخیرایی اجولتا و اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاک فلما رآهو تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا يعقب سبحان الله كاتي قوشانا كي بيني الريت وو وتتولمار باشا وتتولمار أفرمي ها بخيرعي الجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلات راي كرت إنجا لا شينا كردو دو جور ترسمان هي را كردن من هي جاري كان كرا كي هليت جهزل لا كيتا وشوكا لي دجمناكم دور كوتوتو لمن يتر تاور رزقارن بوا لا كيتو لبرو دلنيابي بلامجاري كان لانا رزقارن بوا لا كيتو لبرو دلنيابي بلامجاري كان لانا كيتوا شوكا هر ترسل لقلع بردوان بي ازاني هر بدواتا ويا باشا

0: باش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود و سەلات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵ الله عەلەیه وسەلم ولسر يارو يا ورانو شنكوتواني تاروجي دوائمي واناني مالي خواه آمد ابواني جمع و جمعت سلام و رحمتي خواهي قورتان لبه قيشتنة لا نخيري ديمو أخير لا نخير كاني سورة كهف كأم نخيرا لكوت آية سورة الكهف هاتوا أو أنه لا أي باس مان كلا چنو تاريكا لسورة كهفا كهاتوا أتوانين بلين بوري خسنوي بيواندي وعلاقي بيني يمي مروفا كچون معمل لقل يكاكين كچون جيان كين كچون هاو سفر بين كچون هرسو كوت كين نو لا پيمان اللي چي بكين و چينا كين چي بلين چون پرسيار بكين چون معمل بكين بلام لا اي اخير هاتوا بوري خسنوي بيواندي بيني انسان و خالقه كيك الله سبحانه وتعالى اگر او نویا امتیازی تیابینی بلام ام دیما خلالی تیابی او نویش فی صفر بیتوا اگر ام دیما باش بو او نویتر خراب بو بهمان شو انسان کلول و کزول و مایپوچ و مفلیسا ابی او دلائی صورتی کهف او دنخیری صورتی کهف انسان لی حالی بی بزانی چون معمده لگه خلکا بکا و چون معمده لگه خوایا بکا جا سرتاي ام لا اخيره بچيدس فيك بم اقراري بيغمر للايان خواه سبحانه وتعالى قل انما انا بشر مثلكم بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام خواي گوره بي فرمي بخلقي بل القران كياك كلامي خوايا من بشريكم وكو ايوا بلان بشريتي بيغمر جواز لقلب بشريتي ايما كاتب بيغمر خواه بي فرمي قل انما انا بشر مثلكم لبرهندي هو يكيك لوانا تواضع خو بو کم زانینه انسان هیچ انسانی نیه بقات مرتبه نبوت و پیغمبراتی که اعلا و اشرف و اعظم و اقدس مرتبه ام مرتبه پیغمبراتی مستحیله هیچ مروف پی بگا کتا انسانی پی گشت بیا محمدی خاتم صلی الله علیه و سلم او درگای پالاوتون و کاندید و انتخابی انسان بو پلی پیغمبراتی کتا پی هاتوه هیچ مقام یک نیوک مقامی پیغمبراتی گوره به دیلگل او مقام گوره خواب محمد فرمی صلی الله علیه و سلم قل انما انا بشر مثلكم تواضع خوب کم زانین ابی شعار و دروش می انسان ایمان دار به نابی خود لی بگوره نابی امرو پارداری و پایداری و ثروت و سامانه هی و سیاری جام رشه هی بشیخ و آغا شوانت کوتون و خلق دست خرا بسینگی و فرمود لیا کن ما مستا بو سروی مجلسو ایتر همو درگا کاند لبردم و علای خود لیا بگوره بخوا که خود لیا گوره لسر گازای پشت خواه ادا بزویه اگر لیا بی که روژانه ابینی پیایوی گوره ادا لزوی بو چون که کیبر چوت دلیه و چون که خوی لیا گوره و چون که ام انسانا دجایتی خواه اکاکات یک اعلانی تکبر خواه بزرزانیه که اما تواضع كيف يغمر فرمي انما انا بشر مثلكم يا وازان لفتح مكه كاتب يغمر نازر فتح مكه صلى الله عليه وسلم 10000 شكداري لقلا 10000 مجاهدي لقلا 10000 صحابي خوابوس خواص الحاوي لقلا بيويك او نزل مستمكار بد سكاني بينيوا او نا تعذيب اشكنجي ظالم مستمكار كان بينيوا وكو امسر كرداني استا وكو عند صلاة داراني استا كمي كي كمي النبي باش كي زوريان ظالم استمكار عتر شي وصفك لايقا بيان تواني بيان بلي اما نزل مستمي بيني وكاتيك اي بنا جروب لاي محمد صلى الله عليه وسلم اهو الارزيه چونك اي بنا لاي محمد يك 10000 شك داري لقلا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام فرمي هون عليك لسر خو بلا سر خو كعك بواش الله جاي بوا ترساوي بوا رنقت يكتوا انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة يا الله انسان نابي اخوي اللي ابو قوري انسان نابي دعاني بيابو شهادة يكيهبو علمي يكيهبو بيقي يكيهبو يترخوي اللي ابي اخوة والعياذ بالله سيري ام قوري پیغمبرك صلى الله عليه وسلم ام بياوكات يترسي لكعك بوا ترساوي بوا اش الله جيبوا الارزي بخوا من كريب افرت يا بملم شاري مكان ناني رقي خواردوا من الكرية وافرة تم نقرام هلو محمد صلى الله عليه وسلم هلو صادق الأمينم كبيش حفدهش دصال لم شارا بصادق الأمين ناو زندم در كردبو هلو محمد كبيري جنيق لبازار شتي أكري باركم أدا وكولم بوي مبردو بو مال أو بيري جنل ريق سيبو أكرد ميويد كركم تو مادام أو نبا أخلاقو با أدبو بروشتي بياوك بيابوه فرق جوازیه که علبینی کرو باوکاو شیرازی که ملگاتیه که داد تو خواه کرش رینه کم شوینی مکوه نیوید برو نا ادبن و تواضعن و تکرمن پیغمبر بارکه ابل بردرگی مالگی داینه الله دای که جان او پیاوی که تو باسی اکی لو سامنو پیاوم هربا مخلاق جوانب و مفروتی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو انک رسول الله تواضع خو بکم زانین درمانيك سحريك هموكس معجبت به هموكس خوشتي به هموكس شيدات به هموكس عاشقت به هموكس هوادارت به بلام كاتي تكبر ديتا نوباسك ومبغوظ بي منبوذ بي ناشرين بي قياز ونبي والله نوشد ديان الخلق بيزليكات والعياذ بالله ويا في غمارة فرمي خواه فرمي بيان بلي راي بقينا واو خلق الأخوين نقوري أمرو خلق ليه قوراوا ليه تيكتوا وأزاني إتر دعانا ودونانا ودو بار ودو سروة سامان إتر أبيلو تتبرز بيه سرد لو تشيايا نبدأ لسرخو ذا لسرخو إنما إن أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة ولا لاني كتري إنما أنا بشر مثلكم أوي زيادة الروي نكري لخوة شيوسي بيغمرا صلى الله عليه وسلم بيبيت آستي خوا يعني بيكيت خوا والعياذ بالله وكو أبيني خلقاني خوة شيوسي صحابة أبات آستي خوا بلكو لخواش قورتريك والعياذ بالله هو بيغمر ليه قري صحابة أبات آستي خوا كأما كفرة ما بيدينية ما الشركة خوا قبوليناك بويا أمقصة بيغمريك عليه الصلاة والسلام لقرآنك إخوايا كناكري قوري بيغمر والي بكي بكي تخوا هاور بريبو بيغمر داوالا بيغمر بكي بيغمر كاتي لي قوما وداوي لخوا كردو سبحانه وتعالى هاني بو خوا بردوا وصحابشي فير كردوا كاتيك ليتانا قومي داوالا خوا بكن رجاوتكا لخوا بكن دز بو خوا برزاو بكن داوالا محمد بكن صلى الله عليه وسلم محمد منالت بينادا محمد نانو آوت نادا محمد كرو كشت بينادا اويك اخواي دا الله سبحانه وتعالى الوهاب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور منالا بخشي كربي كجبي اخواي دا ويجعل من يشاء عقيمة وهنيكش نزوككا اتر بيوسناك بروي فالو جادو قبرو شيخو مرقد ببرسي بلا والله من لازم حاصر بي اخوان منالك ام بيبدا ابو الاخوه داواناكي ابو لني ما شوا هالناسي برمالك رابخي دورك ع سنتي بو بكي لسجدو كرنوشا ميني توا زليلي وزبوني خوت اعلان بكي برامبر بذاتي الله بلا اخوايا من لها مدرقايك مدا دكتور بزيشك امسر اوسر مكرد هيجي سفادي نبو خوايا قرامو بلايتو داوالتو اكم پروردقاري حق من عالم في عطابكي ذريتك صالح في عطابكي أما منهجي إما إخوة شو يستكانم منهجي إما نبس راو بشخصه نبس راو بإنسانه بس راو بالله كاتب يغمر وفاتك صلى الله عليه وسلم أبو بكر أم قسم زني كردوا كيساب بشكل مسلمان ليه ما أنتيك شوا وأزانين دينداري بشخصه ب ب جروب طاقميك بمزجوت كنالك النباب يمين غلط حالي بويتا او الظلم لدينيك ظلم لقرانيك ظلم لسيرة سنة بيغمريك صلى الله عليه وسلم ابو بكر جوان حالي بو ام عقيدة ام اسلام ام توحيد ام اخوانا سيا كاتب يغمر وفاتك شي فرمو من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات اگر خوانا سيا كد لبر خاتري محمد بو اگر بانغدانو هاتو شو كد لبر خاتري محمد بو اگر صدقه وزكاة كد لبر خاتري محمد بو محمد نما ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أما يا عقيدة خلق بانكا بولا إخوة بولا إخوتنا بولا حزبكتنا بولا جماعة تاقم وقربكتنا بولا مزقوت كنالكتنا بولا إخوة بوهي كمل يما قومي من بيما خزي من أدوريم شيطان فيلم ليك خلق قمران بي خلق هلا خلتي خلق توشي إلحاد بي باورين بي أما هجاء قروابي هموما جوان حالي بين لم دين وعقيدة أما بيغمر فيرمانك صلى الله عليه وسلم بلا أن بيرمان نتشي جاوازي بيغمر وكو بشريك لقل باقي أمتك يا لقل باقي بشرية أزانن شيا أو وحي سروش نقايب ودي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وحي بودي سروشي بودي كوابو أم محمد راست بشر بلا معصومة هيش بشرك نية معصوم نبيه أبو بكر إيش معصوم نية عمر إيش معصوم نية عثمان إيش معصوم نية علي إيش معصوم نية سعد إيش معصوم نية عصمت فقط بو خوايا سبحانه وتعالى وبو بيغمر كان صلاة وسلام إخوان نسر بالله بيغمران هات أخواره همو بشر قابلي هلو بلايا همو إنسان نقصاني هيا همو إنسان لبرشون وهيا بلام عصمت لائقة بيغمران أو جاوازي بيغمران وحي بودي عصمتي هيا باريز راوا خواي قورا ما مالي جاوازي لقلكا إنجاك أم بيغمر حقيتي ترباسكا أنما يوحى إلي من وحي سروش نقام بودي لخوم وقصناكم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بيغمر فرمي من ناتوانم خير بو خوم بينم والزرر بو خوشم بينم أقاتن لي أم دينة العظيمة ناتوانم زرر وقانزانش بو خوشم بينم قل لا أملك أو تا إليه بلفظ قرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ما قروا إخوة قراري دابية ما قروا إخوة إجازي دابية ما قروا إخوة مولتي دابية سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أقر غيب بزانايا أو خير مزورك كوابو بيغمر غيب نازانيا بيغمر أقاي لغيب نيا إلا ويك أخوة بيغمر دواي أمور دكاريانا إنجاك أفرميكي فمن كان يرجو لقاء ربه هركس يك بأميد بقاب لقاء إخوة هركس يك آيوية بقاب لقاء إخوة آواتي أويا شو نخوني أكا هولا داكو شوشك بقاب لقاء إخوة لقاء إخوة دو معنى هيا لدنيا أعمل لقاء إخوايا مزقوتكان لقاء إخوايا برمالكان لقاء إخوايا سبحان الله لقاء إخوايا شونيوش لقاء إخوايا صدق وخير لقاء إخوايا حج وعمر لقاء إخوايا سرداني وصلي رحم لقاء إخوايا إصلاح وشاكا كاري لبين خلقا لقاء إخوايا رازقوي أمانة باريزي أمانة همي لقاء إخوايا بوية تؤيكي بوية أنجامي أدي بوية حرصي لسري بردوامي لسري الله يمنى ما يبقن بلقاء إخوة فمن كان يرجو لقاء ربه هركس يك أيوة بقى بلقاء إخوة أمانا أكال الدنيا لقيامة شابينين إخوة سبحانه وتعالى إخوة يقول رب قسمة أهل إيمان بك إن شاء الله كي بكين بوية بقين بلقاء إخوة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أما لا يخيرا وكأنما أم سورة كهفة أم سطن آية ختم أم سطن آية بآية سطو ديكا يعني سطن آية دوشت بي عليه عملي صالح شريك بخوا قرار ندي كاري باش بلام كاركان بي بخوا بي كابرايا كاتا خزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي يا رسول الله إني أحب الجهاد أري كاسمان هي إسالي رب لي إني أحب الجهاد كوتت أحب الجهاد يتنا بيه مال سروت سامان جن بوس بارا مصلحات برجوان دي همويت طلاق دا بيه همويت آوت كردو بيه همويت لجيانت ودرنا بيه دليتت كردو بيه بلوكت كردو بيه حسابي للايتو وقت طالبوش يكوا بيه كالي إني أحب الجهاد يعني دست الدنيا بردا وطواو قال إني أحب الجهاد في سبيل الله ما يجهاد كم لبينا أخوة سبحانه وتعالى بلام حزش أكم خلق باسمك فسكت النبي بيدنبو أما إمامي طاووس يجرتوا إمامي مجاهد رضا ورحمة إخوائي لسربيا كمان منفسيري قورن أفرمي بيعيكات خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله إني أحب أن أتصدق وأصل الرحمة حزكم صدقه خير بكم وحزكم سرداني خزمكان شن بكم بلام أفعل ذلك في سبيل الله أما لبينا أخوائي أكم فيذكر ذلك مني أما خلق باسك قالن أم بياوت أم بيني أما زور بياوي كي بخشن ده زور بياوي كي سخي طبيعته زور بياوي كي متصدق وخير كرا أم بياوي بردوام سرداني خزمكانيك هوالي أنا برسي فيذكر ذلك مني باسك ريم فيسرني ذلك بيام خوشا وأعجب به وسرسام بي ألي رخ خلال دروس بي للاك خلل دروس بيه بو خواك خلل دروس بيه إياك نعبد وإياك نستعين توشي تشويش بيه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بيدنگ بو سبحان الله جواب ناداتو بو چونك پیغمبر غيب نازانه پیغمبر لخوي وخسناكا پیغمبر لخوي وفتوى نادا او مالكا والكردوين امرو دو حديث دو آيات زانية لاي فكاتا ويتر نيوي أمت كافركا نيوي أمت تفسيقكا نيوي أمت برو جهنم نيريا كاتيك إش شبرزيك يقول فل يكناكاتوا سيري بيغمركين باتشاولا بيغمركين صلى الله عليه وسلم فسكت النبي جوابي ندايوا بيابي كتل شام وهات يعني سوريا هاتوا أبو مدينة يا غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله حزكم جهاد وغزابكم بلام لقل جهاد وغزاك حزكم هنا دسكوتي ما ديشم دسكوي سيري أم بياونا شان رازقون دروناكن يمك يا شكا أوي زور جار برسيارك أكين شتك باسكين بلام قات السر حقيقتي موضوعك كاكلي موضوعك شيء أكين بردبوش أكين درويك أكين بياشي كتيا أكين بو أوي واني شايدين يما عمر الزمانين أبو بكر الزمانين فاروق أمتين طلع ما بين إنسان رازقو بلا قال خويا ولا قال خواي خويا أجر وانا بين نفاق دروس بيه دور ويد دروس بيه أي خوابوها رش المنافقين كافر ما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لبروي درو أكن لقال خويا أنا ولا قال خواي خويا أنا لقال خلك بشواز ما ملاكن بشواز عبادتكن بشواز يقساكن علي مكة مكة لدواي بيا غمر أمانك كسرني أمان النبي بلا مكاتي بتنها ابن او اخوابي ناخوش ايلين او اخوابي ناخوش ايكن من نفاق دروية ام بياوانا او ايك من سرسام حديثك اخوان ور راس قوبونا درويا نكردوا بلا ام لقل جهادك حزك ام هنا دسكوتم دسكوية دواي ام همو برسيارا ام آيتها تخواروا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا عملي صالح بيبو اخوابي حيش ما بست مقصدي كتنبي لغير اخواه اگر مقصد ما بس لغير اخوه ابو خوي گوره لو كارت درجه تسليم اخوت ونفس الشيطان تكا خوي گوره کو پیغمبر فرمي انا اغنى الشركاء عن الشرك خوي گوره پی وی سی بشريك و هاول نيا مگر يما ناخينين لقران قل هو الله احد الله الصمد صمديت لايق بخوا حاجي بكسنيه نيازي بكسنيه بلا همو مخلوقات حاجيان بخوايا او انش كملحد بباورن او انش كالين خوا وجودي نيا او اني كالين باور من بوجودي اخوانيه طبيعه وسروج دنيا هنا وتكايوا ام كون بالصدفه دروز بوا والله كليان قوميت شون هاواركن كليان قوميت شون پنابن بوخوا چونك فطرتي انسان وادرز كراوا فطره الله التي فطر الناس عليها انسان ناتواني في الاخويك او فرعونا كدعي اخوايتي اكل كشصتو او نصال ما يوا جيل جيل نوى نوى ايام باريس كرديان بخوا كرديان بإله ازانن كاتي لبلانبر ايون الراوسة سيري خويا كرد ايت والله من خوانيم انسان ناتواني في الاخوي بكا اقل في العالم بكي كاتي بتنهابي كاتي لشوي كي تاريكاي كاتي كسل لقلني الزليل اخوتت بودركوي بوچوكي اخوتت بودركوي ايت والله من خواني بس ام خلق داماوا ام خلق تيكتوا ام خلق نزانو نفاما بويا من يانكردوا بخوا كوابو ام لا اي اخيري سورتي كهف منهج برنامج جيانا عقيدة وتوحيد يخوا ناسي ناكري انسان هیچ کاری بکه ایلا بی بسیتو بخوا مقصد ما بس که خوابه هیچ نیت یک نابه لغیری خوا داخل بکی رجاوت که کان بو خوابه عبادت کان بو خوابه کارو کرده و کان بو خوابه صدق و خیر کان بو خوابه نابه هیچ ما بس یک منه بی بخوا بچوکترین خلل لنیت دروز بی خوا قبولی نکه مگر ابی هوریره نا فرمی پیغمبر ناظر صلی الله علیه وسلم فرمویتی لقیامتا آگری جهنم بس یک از خوش شکری لر روایت یکا سی چین یکم حساب لگل ام سی چینه دست بیکا یکی یکیان قرآن خوینه یکی یکیان مجاهد و غذا کره یکی یکیان دولمن یکی خیر کره کاتی خوالیانه پرسیه با مجاهده که پرسیه اله چیت کرد؟ اله خوایا ام عمرت پیدا بوم ام هزو بازو هموی لجهاد و غذا لپینا و دینکی توی اثر فرم کرد خوایا گورا فرمیه کذبت خوا پنامد رنگ ایم بتوانین فعلا یک بکن زور آسانه من درو تعلق قلب کم ملیم بو خواهم بلام نه تو آلم درو لگل خواه بکم خواه فضح مگه حیام با خواه فرمی کذبت خواه بنام من بده مجاهد و غذا کریک اوی دومیان قرآن خوانه ور قرآن خوانه که خواه ایجان من بم دنگی خوام امتم سرسام کرد بو لولاتان بانگ بیان کرد امام توی پیش نوشم بیان کرد خواه ایجان بم قرآنی خوام خلقم کو اکرد وو قرآنم بیان خوان لبر خاطری تو اکردم خواه گورا فرمی کذبت قرآن خوانا کان آگاهت الله ختامی کذبت بانک در کان آگاهت الله ختامی خدمت کارانی دینی خوا آگام الله خوام بیه خوا فرمی کذبت سیمیان پیاو دولا منکا خیر کرکا خلا کمیشون بسری اخوا ورام پهرم پی دبوا چیت لیکرد خوا ایجان همون بخشی لپیان او توی همون لپیان او منه الله بله خوا گورا فرمی کذبت آگام من لب درو لگل خوا ناکری فیل لگل خوا ناکری فیل لیک کری بله فیل لخوا ناکری خوا بفرمی کذبت کیه برام برخوار را بوسیه؟ کیه بله خواه من دروم نکرد؟ که خواه ات فرمی کذبتی در کونو کائنات بیدنگ بیه ملائکه بیدنگ بیه کس جرد نکن لفظه هل بینه کلمه بله دی خو امریکا به ملائکه بده موچای راین که شون بو جهنم چکه معنی دروی انا کرد بو منی انا بو بو نو با انجام بو خو فنا من بده عزیزکانم اگه من لنیت من بیر اگه من لکارو کرده و کار من بیر تصحیح نیتی خو من بکن مراجعی خو من بکن بو چی یکین ما بس من چیه بو یل نیوشکان حفده جارلین ایاک نعبد و ایاک نستعین تصحیح نیت تصحیح عقیده استعانه بو ذاتی الله سبحانه و تعالی خواهی گوره عاقبت منی وش بخیر بجاریه خواهی گوره حیا و حرمت من پارز را و بکا اخلاص دل سوزی من پی ببخشه لكارو كرده وكان معنا خالصا ومخلصا بوزاتي الله بي يا ربي اخواني تكان من صاف بكي يا ربي اخواني تكان من صاف بكي يا ربي اخواني تكان من صاف بكي لبر خاطري تو ولا بيناي تو بكارو كرده وكان من يا الله اخويا لهلو بلا كان من ببوري لكم كر كان من ببوري ستري عورات من بكي كم كر كان من دابو بوشي فضح ما انك حيا ما النبي بو خاتناوي الستر يا الله اخويا جان يا ربي اخويا رحمنا دايكو باوك من بكي يا ربي اخويا رحمنا مردو كان من بكي يا ربي خويا عاقبتي بيرو اختيار كان من بخير بجيري يا ربي خويا حياة حرمت من بارز راو بكي حياة حرمتي خشكان وداي كان من زياتر الزورتر بكي يا ربي خويا أمن وآسا يجبر قرار كل شار وخاكولاتون اجتمال من يا ربي خويا شفاي بخير بون خوش كان من بنيري بتابتي أو خشك براني كداوي دعاي خيران لكل دنيا الله يا شافي خويا رحمن لي بكي وخاطر قوري وعظمتي خود آمن والحمد لله رب العالمين وادعو الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله
1: رادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلامی

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي دجيري توكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پنج نواجه فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيد يرتوا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او ينويجي عصر بروا وك اووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فريا كوتن نيجب كن اوش كفريين كوتن تواوي بكن. پیشوا بخاري ومسلم جراويان توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داخي إيمان داران عائشة رضي خويلي بيلا پیغمبر خواوا صلى الله عليه وسلم دجره تو کفرمویتی اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش در دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسی صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجي كي بيرشو يان خوتبو هركات بيري هاتوا بانوجا كي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قولترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قناها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجكي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نواجكي فرز لمزقوت وانواجكي بكاد لقل خلقيدا اوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم گراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم بانجام داني نوشه كي با كومل كشكي كت بود روز دكري لبهج دا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوامیوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نويج بكومل دكن لما زغود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کان داهاتوه.

ذلك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابر دودا يمن لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پرودگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش بسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان سيخوة وردقاركين كيارمتي دان توان جارك تربين وخزمتي وعزيز خوش بيست لبرنامو شرح الرابي كتابي ادبی مفرد امام بخاری رحمت خواهی لبه تایبت بو فرمود شرینانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که امی مسلمان فیرکن اما همیشه لخیر و چاکیا بین آکار من جوان بی روش من برز بی آگا من لقسکان من بی هر قصه چاک بو باش بو بیلین هر قصه خراب بو خویلی پارزین گیشتی نفرموده حوصو حفده وانی حفته و سین حوصو حفده و حوصو هجده ناو نشانکی وی باب الدعاء عند الريح. باسي اويك لكاتي بايا انسان شي دعايب كاباش كبدا خوزور جار اما لكردواليا دما راتولين رشبا او كلمة باش نية چون كالرشبا جوريك لجنيو كدواتر لبابتا كيترا باسيكي اقرب لي باي بهي زيان كلمة كتر فرمودي حوصو حفا انس رزاي خوالي بفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هاجت ريح شديدة قال افرمي بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم عادتي وابو هر كات يقبايا شي بهيز بها تايا أم دعايك اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، يعني خوايا داوي خيري أم بايت ليك، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به فنا أقرم بتولى شر خرابو بلا مصيبتي أم باية. تونك با هم خيري تايا هم شر تايا، واني با وكارك بو أويك هندي جار كومالك نخوشي بلا مصيبتو أوانا هل قريبة تايبتي وكزور جار نرني جینگی او آنو با سکر لام شاری امیه. اگر او باعث نبی، خالقی اکتوشی نخوشی و درد و بلا بی خوای پرودگار رحمی پیکردن. بوی با هم برکت و رحمتی تیاره، هم سزای تیاره. بوی پیغمبری خوای علی صلی الله علیه و سلم فرمودی خوای لخیره کی بیا بشم نکی، لشرکشی بن پاریزی. او اکری انسان اگر فیری عربیش نبود، اکری با کردی دعا کی بکه و تا لکاتی به انسان دعا بکه کلمه خراب بکار نیم. فرمود کی دعاتر من که ایو شرف فرمودیش صحیحه. سلما فرمي كان إذا اشتدت الريح يقول أفرمي أم صحابة بريزة الرزاي خواي ليبي كسلمي كري أكوعة يشك لصحابة بريزة كان تابعي ليه أفرمي كباي بهزبها تايد اللهم لاقحا لا عقيما خواي أم باي ببيتو ببركت بي نزوك خراب نبي لاقح أوي ببيتو ببركتها كبابايك أو دريك أو باي دواتير أبيت هوي دروزبوني هور وكل الروزان استيكو باسكري أو هورا أو هلا قري أو بي أتنين ببيت أو لاقحة وأرسلنا الرياح لواقع لقرآن أخوة برود قارب عقيم نزوك ويك هيش يعني ببيت بي أما إيش دعاي صحابي إنسانة وانيم دعايش كام فرمودش صحيحة صحابي زور جارك دعاي كان كرد بي لبي غمري خوان بستو عليه الصلاة والسلام بابتي دعا ترمان كفرمودي حوصو نوزدو حوصو بسدو فرمودة لا تسب الريح كأما بشيك لا فرمودة كي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دروسني إنسان جنيو با جنيو دان لإسلام قد غو حرامة جاري وهي إنسان بهوي نار حدبوني بهوي با ويا بهوي هر ديار دي شتري سروشتية وكزر دي شي براكوي أقر بتايبتين دي خلقه هر فيري جنيو بون كجنيو سزاكي زور قرصة برين زكانم لقلو كشتشي زور ناشيرينة لإسلام بهمو شوه جنيه ورفزة كزور جاروتو مانا جنيه ودان بشيطانش دروسنية بوية صحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام و پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو ها صحابي فير كل وكفرمي أنا وبي كري كعب رزاي خواهي لبي أفرمي لا تسب الريح فرمي مسلمانان بهي شوهيك جنيه وببان لين فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فرمي أجر نارحتي كردن بايك جاري واي إنسان بهوي بايك ونارحت به أجر زور نارحت بون أوعبك ملن خويا داوي خيري أم بايد ليكين وخيري أوي كلو بايا هي وخيري أوي بوي هاتوا وفنا عقرين بتولى شر أم بايا ولا شر أوي لناو أم بايا هي ولا شر أوي كبوي هاتوا رواية كيدوا ترمان كرواية إمام الزهري فرمودي حوصوبيز أفرمي لا أبو هريرة وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الريح من روح الله فرمي بابشيك لرحمة إخوة الروح يعني رحمة لا تيأس من روح الله لقرآن يعني لا تيأس من رحمة يشك لمعنى كان الروح نك روح الروح يعني رحمت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي با بشيك لرحمت إخوة أبو يهوتم إن جاء فرمي تأتي بالرحمة والعذاب فرمي أم بايا هند جار رحمة بركة مهرباني خواهي هنا هند جار السزاء خواهي هنا بلاي بيه فلا تسبوها فرمي أمان مسلمان جنيو بابا ملي جنيو بابا وتو فرمو دي پیغمبر شکانو عليه الصلاة والسلام وتعوانت انجام داو باشا شکان دني فرماني پیغمبر عليه الصلاة والسلام قرسة ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها بلام هميشه دعوة بكم بلين خواهي پروردگار لخير وخوشي وشاكي أم بايا بيبشو محروم مانكي ولا شر وخرابكي بمان باريزي يعني كوي أوي كإنساني مسلمان لك بك هايبتي أم بابتانا أم موضوعانا لكاتي نار راحتي أدرك وكاتيك وقبلي بايك نار راحتي كردوي يعني إيشاكي توايا بهي بايك وتيك شو وكاتي إنسانا بيخوي بقري وكنترولي خوي بكا فالمدين شي تريه ناو أقر شي فالمودكا دروي سندة وضعيفة بلا مكري إنسان وكو دعايك بيكا وكو دعايا شي قشتي ناو الدعاء عند الصواعق دعاء لكاتي هورا بروسكو هورا تريش قو أواني الصواعق جمع صاعقية نار تسقط من السماء أجرو هورا تريش قو هورا بروسكي كلا أسمانو دبت هورا تريش قو هورا بروسكا كي خومان أفرميه بيغمر عليه الصلاة والسلام عادتي وابو أجر جوي لا هورا تريش قو هورا بروسكا أجري ناو أسمان بوايا أيوت اللهم لا تقتلنا بصاعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فالمخوايا بهوي أم وقبلي أم أجري خوتهم أجري أسمان ونما أنكجي ولناو ما نبي بس زاي خوت وبما أن باريزي لبيش أوا بابتي دعي سلامتي وأوانا بتايبتي لكاتب الله ومصيبة أجرنجا بابتي دعاء ترمان كدوف المدير صحيح مان هي درباري دعاي هورا بريسكيان هورا تريشقا هورا بروسكا مان هيو هورا تريشقيش ماني أوي دنگكا أو بيلن رعت أجركيش بيلن برق فالمدي حوصو بيستدو أفرمي عبد الله كري عباس هر كاتي جوي له هورا تريشقي بوايد سبحان الذي سبحت له أي فرمو باكو بيقردي بو أخواي پروردگارا كأم هورا تريشقا وهورا بروسكي تزبيحاتي خواكا إنجا فرمي إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه فرمو أم هورا تريشقا وهورا بروسكي بانكا بباران يعني بانغي بارانا كان نعق ينعق يعني بان كردن هر وقت شون شوانيك بانغي مركانكا او ها ام هورا بروسكي بانغي بارانكا وقبلي دليل ابو باران بارين او حديثة طبعا بكيف عامي فرمودا كان رعد ابيتا او ملائكتي كخواي پروردگار تايبتي كردوا بو هور كتزبيحاتي خواي پروردگاركا او ببي كوي فرمودا كان ليش عبد الله كري عباس فرمي ملك رعد ملائكتك بابتي عقيده يا صحابه شتيجي وتبيته مرفوع وكوتري يعني حكمي حديثي في غمر اخويا عليه الصلاه والسلام عبد الله كري زبير عادتي وابو لكاتي وتارا جويلا هورا بريسخه وهورا تريشخه وانا بوايا درسكي ابري ام جاري سبحان الذي يسبح الرعد بحمدي والملائكه من خيفتي باكو بيقرديبو اخويا او ملائكه تسبيحات خوي پروردگارك وتيك راي ملائكه كان لپروردگار انا ترسن هميشه لجير فرمانو چاكه كردنان بو خوي پروردگار لجير فرماني خوي پروردگارن وچاكه كارن ام جاري ان هذا لوعيد شديد لاهل الارض اي فرمو بيگومان اما جورك لهرشي خوي پروردگار بو خلشي سر زوي كو ايات قران خوي پروردگار فرميو ما نرسل بالايات الا تخويفا همو او بلغو نشاني كلم بولوني اي بيني بايشي بهيزا لافاوكا هورا بريشقيكا هورا تريشقيكا امجار بوملرزيكا روشونيكي سرزوية هر كام لمانكا اي بيني خواي پرودگار لقرآن افرمي آياتو بلغو نشاني منن وام آياتو بلغو نشانان بو اويكا انسان بيريك بكاتو ترسي خواي پرودگار بو دروز بيو بقررتو لاي خواي پرودگار السيفر مديتر معن هي كجالي تريج باس ما انكردوها داوا كردني بيويو بيا بلاي لخواي پروردگار اما بشيك اللا دعاء قوركاني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فالمدي حوصو بستوشوار ابو بكر صديق الرزاي خواه اللي بيدوعي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام هساو تالي بو خلق داو فرموي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لم شويني منا هسا ببيو تالي بو داين بيشو تارك بخنه ثم بكى ابو بكر رزاي خوي لبي بيو شي دلناس كودر نرم بو فرمي كباسي وفاتي پیغمبر كرا عليه الصلاة والسلام يكسر أقريه إنجا فرموي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام آوهي بيفرموي عليكم بالصدق فإنه مع البر فرمي مسلمانان هميشا پابند رازقوي بن لقل رازقوي ورازقويان بن عليكم يعني ألزموا دسي بيو بقرن لقل يا بن پابند بن فرموي هميشا رازقوي إنسان بو شاكبا دعاي فرمي وهما في الجنة فرمي رازقويو چاککاری انسان باب و بهشت یعنی رگای لرگاکانی بهشت رازگویی که زانه کان فرمون اصل دینی اما بریتی لرازگویی شکه ایمان یعنی رازگویی یعنی باور یعنی صدق و تصدیق و ایاکم والکذب فإنه مع الفجور و هما في النار فرمی مسلمانان زور خودتان بپارزن لدرو کردن دو لروی جنابتان چون که درو لگل تاوان باریای و درو تاوان هر دوچان برو دوزخ اچن وسألوا الله المعافاة أم جار فرمي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هميشه دعوه بكن لخواي پروردگار كبيوي بن معافاة توي دور بي لدرد و بلا دور بي لچش و مشكلة خواي پروردگار بد پارزه فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بدل نيايه لدواء يقين و إيمان قولتري نعمتي كدرابي بإنسان بريتي لبيوي أو بيوي زور مهم لبروي ك براو شکبر زکان منو توی مسلمان خوای پرودگار بیوی کردوین لکوملک بلا و مصیبت و گرفت که دیار همو کسی که شهر لبلا و مصیبتی کمو زور بلا موی خوای پرودگار پرستویتی لکوملک بلا و چشو اوانا به زور سپاسی خواب کنو گورترین نعمت همجار فرموی در روایت رشمان خوین پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرموی اگر عافیت و بیوی و بیبلایت بی درا او بختور و سرفرازی دنیا و دوار روشی فرمي لا تقاطعوا فرمي مسلمان بيوندي لقال اكترا مبشرين لا تدابروا بش مكان يكتر مسلمان لا تحاسدوا حسودي إلي بيكتر مبن لا تباغضوا الرقتان ليكتر نبي كمان هم حراما حرام مسلمان بش كاتا مسلمان مسلمان حسودي بمسلمان بني مسلمان رقيل مسلمان به في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ماني قد أغف فرمي وكونوا عباد الله إخوانا هميشو بردوام بندية چي چاچي خواي پروردگار بن ولا قال يكترا برا بن فواتا انسان بندایتی راسر با خواب که برایتی با خودتر هر مسلمان که بینی پاریزگاری لبرایتی مسلمانان کرد او عبادتکی راسو درسته هر مسلمان پاریزگاری لبرایتی نکرد مسلمانانی شکان درجی مسلمانان قصه کرد لسر مسلمان خوندی قصه با مسلمانانوت او عبادتکیش راسو درست نیه خواب پنامانده فرموده حوصو بسپینچ افرمه پیغمبر خو علیه صلاة و السلام دای بلای پیاوی که پیاوکا ایو لدعاك اللهم اینی اسألوک تماما نعمة ایو خوایا داوای نعمتی طواوی طواو لیکم پیغمبر علیه صلاة و سلام فرمی از این نعمتی طواو چیه کابراوتی بله چون بهشتو رزگاربون لدوزخ او تمامی نعمت طواو دوای فرمی هلیو روی دای بلای پیاوی چی ترا پیاوکا ایو خوایا صبر و آرامیم زیاد کی پیغمبر خوایا علیه صلاة و سلام فرمی بو علی صبر و آرامیم زیاد که و تو یعنی صبر و آرامیم زیاد که یعنی لسر بلا و مصیبت قلت سألت ربك البلاء فسل العافية فرميت ولي صبر بلي خوايا بيويم بولي خوايا صبرم زياد طبعا صبر هرشاك ابو انسان بس انسان لدعا كان بلي خوايا بيويمك داي بلاي بيهو تتراوت يا ذا الجلال والإكرام أبار رايوت أيو كسي خاون قوري وشكوي وريزي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي سل فرمي ما دام أمد كروتا دسبيتي دعاك دعوة بك هرشيك دعوة كي خواي پروردگار داك فرمو دا داي هندك زانا سندكي ضعيف فلام للريمانة والطواغة فالمدي حوصو بالسوشش كفالمدي شي صحيحه افرميه عبد الله كري حارث لعباس كري عبد المطلب ورزاي خويا ليبي كمان آل بيت عباس مامي پیغمبر عليه الصلاه والسلام عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا اسال الله به اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اوشتك موفرنا كي دعوه بكم الاخوان يعني يقول دعوشتي شي تايبه غير ما مو برعزاتي اونيه پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي يا عباس سل الله العافية هندي جار بعض كذبناي خوي وباني كي جوريك الرئيس فرمي أي عباسي ما ممداوابك لخواي پرودگار بيويتك ثم مكث ثلاثا فرمي دواي ماوي سير روش هيشي ترم نوت أم جار هات موتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أسأل الله به يا رسول قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة على أم جارش بيغمر عليه الصلاة والسلام أي عباس ولا أي مامي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعواي بيويبك لدنيا ولا قيامته للرواية اشترا فرمي أكثر الدعاء بالعافية للرواية طبراني وإمام حاكمة فرمي أي مامم زور دعای عافیت که کوپ یه خمری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمان که بیانیان و ایواران دعا بکن بین خواهی پروردگار بیوی مع کواتا او دعا کما خواه بیوی بین بیا بلا بین دور بین لا چشو گرفت دعا که وک دعا که کما اللهم اینی اسألو که العافیه اللهم اینی اسألو که المعافات با کردیکیشی او یلی خواه بیوی بین بلا مکو معنا زور زور گوره باشا بابتی دعا ترمان که پیک هاتو ولا دو فرموده ام دو فرموده بابو من كره الدعاء بالبلاء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور الرق لو بإنسان دعاء بكا توشي بلا به دعوة اشتيبكا كنيتواني أفرمي أنس أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بيايك لبناي في غمر أبو عليه الصلاة والسلام دعايك اللهم لا تعطيني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون فيه أجر كابراء إخوة معلو سامان وسروتي دنيا مناي بس توشي بلا يكمكا لو بلا يأونا صبر قرم تا اجر پاداشتم دست که اما تی گیشنی چی حلیه لدین داریه پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی سبحان الله لا تطیقه فرمی پاکو بیا گردی و خو تو توان او طاقتی اوت نیه داوی بلا ما که چون که جاری و انسان خو حاضر کلو بلا که دی صبر نیه لبرام بریا زور کسی لبلا در نه چی یعنی خو پنا مانده الا قلت اللهم اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا فرمی لا جاتی هر دعاکی دعاکی ام دعاکی ام دعای زور گوره زور با اسمان کل دو یعنی فرموده زور زور لسلام دعای سیری امر روایتی ترکین روایتی حوصو بستورشش فرموده چه صحیحه باشا انسا فرمیه پیغمبر خو علی صلاة و سلام چو بولای پیاویک نخوش بو سردانی کر افرمیه پیاوکا نخوشی وای بو هنابو وکو بیچوی بالندو اواننی آوائی لی هات بو لاواز ببو بیتاقت ببو پیغمبر علی صلاة و سلام وتي ادعو الله بشيء او سلو بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي دعوا بك الاخوي پروردگار يعني اشتي ابو خد دعوا كچ كنا خوش او كسيلا بلايه هاي پروردگار زياتر بزي بياده به ايات قران زياتر ولامدات كابر اشتي اللهم ما انت معذب به في الاخره فعجله في الدنيا فرمي اخوي او عذاب نار حتيب ودانا ام لدوار الاخوه لدنيا توش مكبو الى قيامته يكسر بو بهاش بشن بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي سبحان الله لا تستطيعه يعني فرمي لا تستطيعه فرمي باكو بيغردي بو اكو انسان برغي سزا اخوه ناغري بو دعوى سزاك الى دنياي الا قلت ايبو لجاتي وام دعيناك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فرمي لجاتي ام دعايبك ودعا له ام جار بيغمر عليه الصلاه والسلام دعای بو کابرا کردو خوای پرودگاری شفای بونن ما بس اوی که انسان زور جار توشی بلا بیه اچه دعا لخوی که ها دعا لک سوکاری که ها دعای شتی که پی تحمل نکنه و براسلی کار چی باشنی و پیغمبری خو علیه صلاة و سلام حزی پیه نبو ام بابیتنیش معنی دو فرمودیش خوینی نو بابو من تعوذ من جهد البلاء سنت و انسان پناه بگری بخوا لبلا و مصیبتی که توشی نارحتی که عبدالله کری عمر فرمي بيك وتي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء دعائي كابرا بيدنبو وتي خواه بناغرم بتول بلاء ومصيبتك نار حتمك أم جار فرمي إلا بلاء فيه علاء فرمي مقر بلاء ومصيبتك بيتهوي برز كدنوي درجو بلو بايمن أما يعني وقبري مجالي دياية أميشان ببي فرمو دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشنية بلاء ملي هندي جار بعضيك بلاء بو هندي كسبت خير وبركة بس بشويتي قشتي دروسني إنسان داوای بلاب که اخیر فرموده من لموانه فرموده حوصوصی ابو هریره فرمیشه لدعا کانی پیغمبر علیه صلاة و سلام که پیشتر باس من کرد ای فرمو اللهم اینی اعوذ بک من جهد البلاء و درج الشقاء و شماتت العداء و سوء القضاء که جاره تریش خیانو مان خواه بم پارزی لبلا و مصیبت یک توشی نار رحتی و من دوبون مکا و بم پارزی لبدبختی و بم پارزی لوی دجمن دلی پیم خوش بی و بم پارزی لقضا و قدر یک نار رحتی و ناخوشی که أشيء وجه قشتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام حزيب دعاي قوشي وشاك وشاك كاريمو وبيغمر عليه الصلاة والسلام كالرحمة بو عامي مروفايتي فتايبتي بو إمي مسلمان فيرمانك كهميشة دعوي شاك بكين وخمان بارزين لخرافة إسلام بي خوشني إنسان جياني لنا خوشي أبي بعكسه بي فرمو لكان كالخزمتي أبي إسلام بي خوش الدنيا وقيامت ما نخوش بي بلان بو شوازي خواي پرودگار دعوي كردو خواهی گوره لی من خوش بیو لی من رازی بیو بیویو بیو بلایی من بنسیب که و بمان پارزی لهمو درد و بلاو نخوشی و نخوشیک اپارینو لخواهی پروردگار علین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار یا ربی خواهی لی من خوش بیو خوالي ما نخوش بي خوالي دايكو باوك ما نخوش بي وای پرود گال دایکو باوک من خوش بی وانی که مردون قبر که آن بوب که به باخ خل باخ کانی بهش وانی که ما اون تندروز باشی آن که صحت باشی آن که عاقبت خیر آن که لما مساکان من خوش بی وانی فری خواندن و خوانواری و ایمان و عقیده و اخلاق و قرآنی آن که این خواب به باش نیشی و پاداش آن دید خواب مسلمانی جوان لدن معنی وی دعید و عی خیر آن لیکن رئیس فارو بود و عی خیر وانی حکومت فیانی لسلمان حمو مسلمانی خواه هشی مسلمانی لمس زیاد ناراحتی بی پارزیا رب العالمین خواه اون خوش شفای بود نی اودری نخوش اودری خوش قرزار قرزي بو دفعك يورني ازو مبس خيل دلاي بو جي بجي مالا كان من بركي لخير وبركت كان جا كان من پاريز راو كي پيرا كان من عاقبت خير كي خواي پرودگار ام كردستان من بو بركي لخير وبركت لأمن وامان لتبايي ليك رزي لها وعلي خوش بي پارد لها منا خوشي يا رب العالمين هركس شعك لغل امي لتي كردية خواي شاشي بو بكي هركس خراب خواي هدايتي بدي خواي داوان لكن هر مسلمان لم سر جاي لنا راحتي انا راحتي لسر قري خواي انا راحتي لسر مسلمانان لي خواي انا راحتي لسر مسلمانان هر قري خواي امشا كاني ككردو مانو كلي معني قبول كنيده توبر مانا يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجك بو بانغوازي بيامي اسلام

Sant.

اللهم اللهم.

0: الله الله الله. احسن ما شاء الله.
1: والأرض وما طحاها.
0: الله الله.
1: ونفس

وقد خاب من دساها.

الله الله الله الله.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلا يبون لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي پيناس دكري ليرا قچكيو بيبهاي بديناكري ليرا هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليرا وشك صالي بوني نيا ليرا لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليرا ورز ورزي صوزي اوين ليرا لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببين لم كلاو روجني عشق ودنيا ببين بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتي كشبوا بدوين چن شيرين چن شيرين محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندقي نك يكسات نفس توي عشقي قركا ملبزانين وبدناسي أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجاري ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیست فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت بسالکی ری تنها طلبیک بابوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي پيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاوگي جيانو وتواناو گوهريبون ان الله فالق الحب والنوى دي ايهمش بجيانو الهي خوش بحال يواني احيات كردنوو بينايت بيبخشين يك بارچة بنوري جمال الدبينن المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوجهي خدا ببندوا بستكاني خوي دلي اني انا الله اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحال يو كسي دواي قيشتني بمقامي تفكرو قران بدود دا شرابی دیدارت لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشقي خود نسيب مانك نسيب مانك.

0: ميراتي أخلاق ميراتي
1: ومد رقائي جارية أبيت الشر جارية
0: أرى والله
1: لجاتي أي بردام دعاء خير بو بيتو خشر خلا كانت أوتيت
0: فعلا وغير
1: يعني كواتب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلبت لبيغمبره صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقريت وبروات بومزقود بونويجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جاتشوب مال لمالكان إخوة بوب جهنان فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوا. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه انه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلة بدفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جرى وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خويل بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

لمنزلي تنهاي دا صلاو صلاو اي ميوان بنازكا اي سفر يزو سازكا اي ملزو پروازكا دكوير را پايزي مرق اواها

0: باش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود و سەلات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم و لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامەدەبووانی جومعە و جەمعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ. گەیشتونەتە لا و نەخێری دەیەم و ئەخیر لە لا و نەخێرەکانی سوورەتی کەهف، کە ئەم نەخێرە لە کۆتە ئایەتی سوورەتی ئەلکەهف هاتووە. ئەو نۆلائەی باسمان کرد لە چەند وتارێکە لە سوورەتی کەهفەکە هاتووە، ئەتوانین بڵێین بۆ ڕێخستنەوەی پەیوەندی و عیلاقەی بینی ئێمەی مرۆڤە، کە چۆن مامەلە لەگەڵ یەکاکەین، کە چۆن ژیان کەین، کە چۆن هاوسەفەر بین، کە چۆن هەرسوو کەوت کەین. نۆلە پێمانەڵێ چی بکەین و چی نەکەین، چی بڵێین، چۆن پرسیار بکەین، چۆن مامەڵە بکەین. بەڵام لائی ئەخیر هاتووە بۆ ڕێخستنەوەی پەیوەندی بینی ئینسان و خالقەکەی کە ئەڵلایە سوبحانە و تەعالا. ئەگەر ئەو نۆیە ئیمتیازی تیابێنی، بەڵام ئەم دەیەمە خەلەلی تیابێ ئەو نۆیەش فی سفرە بێتەوە. ئەگەر ئەم دەیەمە باش بوو، ئەو نۆیەی تر خراپ بوو، بە هەمان شێوە ئینسان کلۆڵ و کوزۆڵ و مایەپووچ و موفلیسە. ئەبێ ئەو دەلائەی سوورەتی کەهف، ئەو دەنەخێرەی سوورەتی کەهف، ئینسان لێی حاڵی بێ بزانێ چۆن مامەڵە لەگەڵ خەڵکا بکا و چۆن مامەڵە لەگەڵ خوایە بکا. جا سەرەتای ئەم لائی ئەخیرە بەچی دەستپێ ئەکا؟ بەم ئیقرارەی پێغەمبەر لەلایەن خواوە سوبحانە و تەعالە، قول ئینەما ئەنا بەشەڕوم میثلوکوم. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام خوای گەورە پێ فەرمێ بە خەڵکی بڵێ لە قورئانەکەیە کە کەلامی خوایە، من بەشەرێکم وەکو ئێوە. بەڵام بەشەریەتی پێغەمبەر جیاوازە لەگەڵ بەشەریەتی ئێمە. کاتێ پێغەمبەر خوا پێ فەرمێ قول ئینەما ئەنا بەشەڕوم میثلوکوم، لەبەر هەندێ هۆ یەکێک لەوانە تەواضع و خۆ بۆ کەمزانینە. ئینسان هیچ ئینسانیە نییە بگاتە مەرتەبەی منوبووەت و پێغەمەرایەتی، کە ئەعلا و ئەشرەف و ئەعظەم و ئەقدەس مەرتەبەیە. ئەم مەرتەبە مەرتەبەی پێغەمەرایەتی مستەحیلە هیچ مرۆڤێ پێی بگا. کۆتا ئینسانیە پێگەیشت بێ محەممەدی خاتەمە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەو دەرگای پاڵاوتون و کاندید و ئینتیخابەی ئینسان بۆ پلەی پێغەمەرایەتی کۆتایی پێهاتووە. هیچ مەقامێک نییە وەکو مەقامی پێغەمەرایەتی گەورە بێ. دەی لەگەڵ ئەو مەقامە گەورەیە خوا بە محەممەدە فەرمێ سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم قول ئینەما ئەنا بەشەڕوم میثلوکوم، تەواضع و خۆ بە کەمزانین ئەبێ شیعار و دروشمی ئینسانی ئیماندار بێ. نابێ خۆت لێ بگۆڕێ، نابێ ئەمڕۆ پارەداری و پایەداری و سەروەت و سامانە هەیە و سەیارەی جامڕەشە هەیە، بە شێخ و ئاغا شوێنت کەوتون و خەڵک دەسەخرا بە سینگیەوە، فەرمو فەرمووت لێکەن مامۆستا بۆ سەروی مەجلیس و ئیتر هەموو دەرگاکانت لە بەردەم واڵایە، خۆت لێ بگۆڕێ. بەخوا کە خۆت لێ گۆڕا لەسەر گازایی پشت خوا ئەدا بە زەویە، ئاگا لێ بێ کە ڕۆژانە ئەبینی پیاوی گەورە گەورە ئەدا لە زەوی. بۆ چونکە کی برچووەتە دڵیەوە، چونکە خۆی لێ گۆڕاوە، چونکە ئەم ئینسانە دژایەتی خوا ئەکا کاتێک ئیعلانی تەکەبر و خۆ بەزرزانیەکە. ئەمە تەواضعە کە پێغەمبەرە فەرمێ ئینەما ئەنا بەشەڕوم میثلوکوم. ئێوە ئەزانن لە فەتحی مەکەیە، کاتێ پێغەمبەری نازدار فەتحی مەکەکە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، 10,000 چەکداری لەگەڵە، 10,000 موجاهیدی لەگەڵە، 10,000 سەحابەی خوا بۆ خوا سولحاوی لەگەڵە. پیاوێک ئەوەنە زوڵم و ستەمی کاربەدەستەکانی بینیوە، ئەوەنە تەعزیب و ئەشکەنجەی زاڵم و ستەمکارەکانی بینیوە، وەکو ئەم سەرکردانەی ئێستا، وەکو ئەم دەسەڵاتدارانەی ئێستا کەمێکی کەمیان نەبێ بەشێکی زۆریان زاڵم ستەمکار، ئەتر چی وەسفێک لایق پیان ئەتوانی پیان بڵێ؟ ئەمەنە زوڵم و ستەمی بینی وە کاتێک ئەیبەنە ژرۆ بۆ لای محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئاهوە ئەلەرزێ، ئەلەرزێ، چونکە ئەیبەنە لای محەممەد یەک 10,000 چەکداری لەگەڵە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمێ هەون عەلەیکە، لەسەر خۆ بە، لەسەر خۆ کاکە، بوا شڵەژای، بوا ترساوی، بوا ڕەنگت یەک چووە. ئینەما ئەنا ئیبنو ئیمرەئەتین کانت تەئکول القەدیدە بمەککە. یا ئەڵڵاه، ئینسان نابێ خۆی لێ بگۆڕێ، ئینسان نابێ دوعانەی پەیاب و شەهادەیەکی هەبوو، عیلمێکی هەبوو، پێگەیەکی هەبوو، ئیتر خۆی لێ بێ بەخوا، والعیاذ بالله. سەیری ئەم گەورەی پێغەمبەر کە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەم پیاوە کاتێ ترسێ لە کاکە، بوا ترساوی، بوا شڵەژی، بووە ئەلەرزی، بەخوا من کوڕی ئافرەتیە بم لەم شاری مەکەیە نانی ڕەقی خواردووە. من الكرية وافرة من قرام هلأو محمد صلى الله عليه وسلم هلأو صادق الأمين كبيرش حفدهش دصال لم شارع بصادق الأمين ناو زندم در كردبو هلأو محمد كبيري جنيك لبازار شتي أكري باركم أدا وكولم بوي مبردو أبو مال أو بيري جنال ريق سيبو أكردم يويد كركم تو مادام أو نبا أخلاقو بأدبو بروشتي بياويك بيابوا فرق جوازی که علبهایی کرو باوکا و شیرازی که ملقاتی که داد تو خواه کرشی نگم شویانی مکه نیود بر رو نه ادبن و تواضع و تکرمان پیغمبر بارکه قبل بر درجه مالکی داینه الله دایک جان او پیاوی که تو باسی اکیلا سامن او پیام هر بام اخلاق جوانب و مافروتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله تواضع خو بكم زانين درمانيك سحريك همو كس معجبت بيه همو كس خوشتي بيه همو كس شيدات بيه همو كس عاشقت بيه همو كس هوادارت بيه بلام كاتي تكبر ديتنا وباسك ومبغوظ بي منبوذ بي ناشرين بي قياز ونبي والله نوشد ديان الخلق بيزليكات والعياذ بالله ويا في غمره فرمي اخوة فرمي بيان بلي راي بقينا ما اوخل كل اخوين اقوري امرو خلق ليه قوراوا ليه تيكتوا و ازانه اتر دعانه و دونانه و دو پار و دو سروت و سامان اتر بلو تدبرز بیه سرت لو چی آیا نبدا لسرخو با لسرخو انما این انا ابن امرأت کانت تأکل القدید بی مکه وللان ایچی تری انما انا بشر مثلكم اوی زیاد روی نکره لخوش یوسی پیغمرا صلی الله علیه وسلم بی بیت آستی خوا یعن بی کت خوا والعیاذ بالله وکو ابینی خلکان خوش یوسی صحابا ابات آستی خوا بلکو لخواش گورتری اکا والعیاذ بالله و پیغمر لیه گره صحابا بات آستی خوا که اما کفره اما بیدینیه اما شرکه خوا قبولی ناکا بوی ام قصه پیغمری که علیه صلی الله علیه وسلم لقرآن اکی خوایا کناکری گوری پیغمبر والی بکی بکی تخوا هاور بری بو پیغمبر داوال پیغمبر بکی پیغمبر کاتی لی قوما و داوی لخوا کردو سبحانه و تعالی هانی بو خوا بردوا و صحابشی فیر کردوا کاتی لیتان قومی داوال خوا بکن رجاو تکال خوا بکن دز بو خوا برزاو بکن داوال محمد بکن صلی الله علیه و سلم محمد منالت پی نادا محمد نانو آوت نادا محمد كرو كشت بينادا أويك أخوائي دا الله سبحانه وتعالى الوهاب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور من على بخشية كربية كجبية أخوائي دا ويجعل من يشاء عقيمة وهنيكش نزوككا يتر بيويسناك بروي فالو جادو قبرو شيخو مرقد ببرسي بلي والله من مرازم حاصر بيخوا منالك ان بيبدا ابو الاخوة داواناكي ابو لاني ما شوه الناسي برمالك رابخي دورك عا سنتي بو بكي لسجدو كرنوشا ميني توا زليلي وزبوني خوت اعلان بكي برامبر بزاتي الله بلي اخوايا من لهمو درقاياكم دا دكتور بزيشك امسر اوسر مكرد هجي سفادي نبو اخوايا قرامو بلايتو داوالتو اكم پروردقاري حق من آلم في عطابكي ذريتك صالح في عطابكي أما منهجي إما إخوة شو يستكانم منهجي إما نبس راو بشخصوا نبس راو بإنسانو بس راو بالله كاتب يغمر وفاتك صلى الله عليه وسلم أبو بكر أم قسم زني كردوا كيساب بشكل مسلمان لما انتيك جوا وأزانين دينداري بشخصا بقروب طاقميك بمزقوت كنالك النباب يمن غلط حالي بويتا او الظلم لدينيك ظلم لقرانيك ظلم لسيره سنه بيغمريك صلى الله عليه وسلم ابو بكر جوان حالي بو ام عقيده ام اسلام ام توحيد ام اخوانا سيا كاتب يغمر وفاتك شي فرمو من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات اگر اخوانا سيا كد لبر خاطري محمد بو اگر بانغدانو هاتو شو كد لبر خاطري محمد بو اگر صدقه وزكاه كد لبر خاطري محمد بو محمد نما ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أما يا عقيدة خلق بانكن بولا إخواب ولا إخوتنا بولا حزبكتنا بولا جماعات وطاقم وقروبكتنا بولا مزقوت وكنالكتنا بولا إخوة بوهي كمل ليما قومي من بيما خزية من أدوريم شيطان فيلم ليكا خلق قمران بي خلق هلا خلتي خلق توش إلحاد بي باورين بي أما هجاء قروابي هموما جوان حالي بين لم دين وعقيدة اما پیغمبر فرمانه که صلی الله علیه و سلم بلان بیر من نچه جوازی پیغمبر وکو بشر یک لگل باقی امتکه یا لگل باقی بشریت ازانن چه او وحی و سروش و نگای بوده انما انا بشر مثلكم یوحا الی وحی بوده سروشی بوده كوابو أم محمد راس بشر بلا معصومة هيش بشرك نية معصوم نبيه أبو بكر إيش معصوم نية عمر إيش معصوم نية عثمان إيش معصوم نية علي إيش معصوم نية سعد إيش معصوم نية عصمت فقط بو خوايا سبحانه وتعالى وبو بيغمر كان صلاة وسلام إخوانا سر بالله بيغمران هات أخواره همو بشر قابلي هلو بليه همو إنسان نقصاني هيا همو إنسان لبرشونه وهي بلام عصمت لائقة بيغمران أو جاوازي بيغمران وحي بودي عصمتي هيا باريز راوا خواي قورم ما مالي جاوازي لقلكا إنجاك أم بيغمر حقيتي ترباسكا أنما يوحى إلي من وحي سروشو نقام بودي لخوم وقصناكم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بيغمر فرمي من ناتوانم خير بو خوم بينم والزرر بو خوشم بينم أقاتا ليه أم دينة العظيمة ناتوانم زرر وقانزاج بو خوشم بينم قل لا أملك أو تا إليه بلفظ قرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله مقر ويخوا قراري دابيا مقر ويخوا إجازي دابيا مقر ويخوا مولتي دابيا سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير اگر غيب بزانايا او خير مزوره كرد كوابو پیغمبر غيب نازانيا پیغمبر اگي لغيب نيا الا ويك خوا پی را اگيني دواي امور دا كاريانا انجا كافرمي چي فمن كان يرجو لقاء ربه هر کس يك با اميد بقابل لقاء اخوا هر کس يك ايوي بقابل لقاء اخوا اواتي اويا شو نخوني اكا هول دا کوشش اكا بقابل لقاء اخوا لقاء اخوا دو معنى هيا لدنيايا اعمل لقاء اخوايا مزگوتکان لقای خوایا برمالکان لقای خوایا سبحان الله لقای خوایا شونیش لقای خوایا صدق و خیر لقای خوایا حج و عمره لقای خوایا سردانی و سیلی رحم لقای خوایا اصلاح و چاککاری لبین خلکا لقای خوایا رازگویی امانت پاریزی امانه همی لقای خوایا بوی تو ایکی بوی انجامی ادی بوی حرصی لسری بردوامي لسري الله منهم يبقن بلقاء إخوة فمن كان يرجو لقاء ربه هر كس يك أيوه بلقاء إخوة أمانا أكال دنيا لقيامة شابينين إخوة سبحانه وتعالى إخوة يقول رب قسمة أهل إيمان بك إن شاء الله چي بكين بوي بقين بلقاء إخوة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أما لا يخيرا وكأنما أم سورة كهفة أم سطن آية ختم أم سطن آية بآية سطو ديكا يعني سطن آية دوشت بي عليه عمل صالح شريك بخوا قرار ندي كاري باش بلام كاركان بي بخوا بي كابرايك هات خزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي يا رسول الله إني أحب الجهاد أريد كسمان هي إسالي رب لي إني أحب الجهاد كودت أحب الجهاد يترى بي مال سروت سامان جن بوس بارا مصلحات برجوان دي همويت طلاق دابي همويت آوت كردو بي همويت لجيانت ودرنا بي دليتت كردو بي بلوكت كردو بي حسابي للايتو وقت على بوش يكوا بي كألي إني أحب الجهاد يعني دست لدنيا بردا وطواو قال إني أحب الجهاد في سبيل الله ما يجهاد كم لبينا أخوة سبحانه وتعالى بلام حزش أكم خلق باسمك فسكت النبي بيدنبو أما إمامي طاوس يجرته إمامي مجاهد رضا ورحمة إخوة إلى سربيا كمان مفسيري قورن أفرمي بيايك هات خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله إني أحب أن أتصدق وأصل الرحمة حزكم صدق وخير بكم وحزكم سرداني خزمكان شن بكم بلام أفعل ذلك في سبيل الله أملا بينا أخويا أكم فيذكر ذلك مني أما خلق باسك علينا أم بياوة أم بيني أما زور بياويكي بخشن دي زور بياويكي سخي طبيعته زور بياويكي متصدق وخير كرا أم بياوة بردوام سرداني خزمكانيك هوالي أنا برسيه فيذكر ذلك مني باسك ريم فيسرني ذلك بيام خوشا وأعجب به وسرسام بي ألي رخل الدروس بي لله خلال دروس بيه بو خواك خلال دروس بيه إياك نعبد وإياك نستعين توشي تشويش بيه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بيدنبو سبحان الله جواب نادته بو چونك بيغمر غيب نازاني بيغمر لخوي وخسناك بيغمر لخوي وفتوى نادا أوي مالكا والكردوين أمرو دو حديث دو آيات زانية لاي فكات ويتر نيوي أمت كافرك نيوي أمت تفسيقك نيوي أمت برو جهنم نيري كاتك شبرزيك يقول فل يقناكاتوا سيري بيغمر كين باتشاو لبيغمر كين صلى الله عليه وسلم فسكت النبي جوابي ندايوا بياوي كتر لشام وهات يعني سوريا هاتوا أبو مدينة يا غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله حسكم جهاد غزابكم بلام لقل جهاد غزاك حسكم هنا دسكوتي ما ديشم دسكوي سيري أم بيوانا چان رازقون دروناكن يما كيشركا أوي زور جار برسياركاكين شتكا باسكين بلام أقاتسر حقيقتي موضوعك كاكلي موضوعك چي أكين پردپوش يكين درويك أكين پيچي كتيا أكين بو أوي واني شاهدين يما عمر الزمانين أبو بكر الزمانين فاروق أمتين بلا ما بي إنسان رازقو بي لقل خويا ولا قل خواي خويا أقر وانا بي نفاق دروس بي دوروي دروس بي أي خوابو هرش المنافقين كافر ما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لبروي درو أكن لقل خويا أنا ولا قل خواي خويا أنا لقل خلقا بشوازي ما ملاكن بشوازي عبادتك بشوازي قصاكا علي مكة مكة لدواي بيغمر أمانك كسرني أمان النبي بلا مكاتي بتنهاء بن او اخوا بينا خوش ايلين او اخوا بينا خوش ايكن من نفاق دوريه ام بيوانا او يك من سرسام حديثك اخوين مر راس غوبونه دروي انا كردوا بلا ام لقل جهادك حزك من دسكوتم دسكوي دواي ام همو برسيارا ام ايتها تخواروا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا عمل صالح بابو اخوابي حش ما بس مقصدك تنبي لغير اخوا اگر مقصد ما بسد لغير اخوه ابو خواهي قوره لو كارت درجة تسليم اخوته نفس الشيطان دكا خواهي قوره كو بيغمرا فرمي انا اغنى الشركاء عن الشرك خواهي قوره بيوسي بشريك وهاولنية مگر اما ناخوينين لقرآن قل هو الله احد الله الصمد صمديت لايقه بخوا حاجي بكسنية نيازي بكسنية بلام همو مخلوقات حاجيان بخوايا اوانشي كملحد بباورن اوانشي كالين خوا وجودي نيا اواني كالين باور ما بوجودي اخوانيا طبيعه وسروج دنيا هنا وتكايوا ام كون بالصدفه دروز بوا والله كليان قوميت شون هاواركن كليان قوميت شون پنابن بخوا چونك فطرتي انسان وادروز كلاوا فطره الله التي فطر الناس عليها انسان ناتواني في الله خويك او فرعونا كدعي خواياتي اكرت كشصته او نصال ما يوا جيل جيل نو نو ايام پرز كرديان بخوا كرديان بإله ازانن كاتل بلانبر ايون را وسا سيري خويا كرد ايت والله من خوانيم انسان ناتواني في الله خوي بكا اقل في العالم بكي كاتيه بتنهابي كاتيه لشوي كي تاريكاي كاتيه كسر لقلني الزليل اخوتت بودركوي بوچوكي اخوتت بودركوي ايت والله من خواني بس ام خلق داماوا ام خلق تيكچوا ام خلق نزانو نفام ابويا من ياكردوا بخوا كوابو ام لا اي اخيري صورتي كهف منهج برنامج جيانا عقيده وتوحيد يا اخواناسي ناكري انسان هیچ کاری بکه الا بی بسیط و بخوا مقصد ما بس که خوابه هیچ نیت یک نابی لغیری خوا داخل بکی رجاوت که کان بو خوابه عبادت کان بو خوابه کارو کرده و کان بو خوابه صدق و خیر کان بو خوابه نابی هیچ ما بس یک منه بی بخوا بچوکترین خلل لنیت دروز بی خوا قبولی نکه مگر ابی هریره نا فرمی پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم فرمویتی لقیامتا آگری جهنم بس یک از خوش شکریه لر روایت یکا سی چین یکم حساب لگل ام سی چینه دست بیکا یکی یکیان قرآن خوینه یکی یکیان مجاهد و غزاکره یکی یکیان دولمن یکی خیر کره کاتی خوالیانه پرسی با مجاهدکا پرسی اله چیت کرد؟ اله خوایا ام عمرت پیدا بوم ام هزو بازوا هموی لجهاد و غزای لپینا و دینکی توی اثر فرم کرد خوایا گورا فرمی کذبت خوا رنگ ایم بتوانین فعلا یک بکن زور آسانه من درو تعلق بکم ملیم بو خواهم بلام نه تو آلم درو لگل خواه بکم خواه فضح مگه حیام با خواه فرمی کذبت خواه بنامم بده مجاهد و غزاکریک اوی دومیان قرآن خوانه ور قرآن خوانه که خواه جان من بام دنگی خوام امتم سرسام کرده بو لولاتان بانگ میانه کرد امام توی پیش نوشن بویانه کرد خواه جان بام قرآنی خوام خلقم کو اکرده وو قرآنم بویانه خوان لبر خاطری تو اکردم خواه گورا فرمی کذبت قرآن خوانا کان آگاهان لخوتم کذبت بانک در کان آگاهان لخوتم بیه خدمت کارانی دینی خوا آگامان لخوم بیه خوا فرم کذبت سیمیان پیاو دولت من که خیر کرده که خلاک همیشون بسری اخوا ورام پارم پیدا بودیت لیکر خوا ایجان همون بخشی لپیان او توی همون لپیان او منه الله بله خوا گورا فرم کذبت آگامان لی بدرو لگل خوا ناکری فیل لگل خوا ناکری فیل یک کری بلام فیل لخوا ناکری خوا بفرم کذبت چیه هی برانبر خواه رابوسیه؟ چیه هی بله خواه من دروم نکرد؟ که خواهد فرمی کذبتی در کونو کائنات بیادنگ بیه ملائکه بیادنگ بیه کس جرات نکن لفظه هلبيني كلمة بلية دي خو أمريكا بملايكة بدأ مشاوى راين كيشن بو جهنم شو كمان الدروية أنا كرت بو مني النبو بو نو باين جام بو خوفا نامان بدا عزيزة كانم أقام اللي نيت من بير أقام اللي كارو كرد وكار من بير تصحيح نيتي خو من بكين مراجعي خو من بكين بو كي يكين ما بس من شيا بو يلا نيوشا كان حفدة جارلين إياك نعبد وإياك نستعين تصحيح نيت تصحيح عقيدة استعانة بو ذاتي الله سبحانه وتعالى خواهي قورا عقبت مني وش بخير بجرية خواهي قورا حياة وحرمت من بارز راو بكا إخلاص دل صوزي من بي ببخشي لكارو كرد وكان مانا خالصا ومخلصا بو ذاتي الله بي يا ربي خواني تكان من صاف بكي يا ربي خواني تكان من صاف بكي يا ربي خواني تكان من صاف بكي لبر خاطري تو ولا بيناي تو بكارو كرد وكان مان يا الله خوايا لهلو بلا كان مان ببوري لكم كر كان مان ببوري ستري عورات مان بكي كم كر كان مان دابو بوشي فضح مانك حيا مان نبي بو خاتناوي الستر يا الله خوايا جان يا ربي خوايا رحمنا دايك وباوك مان بكي يا ربي خوايا رحمنا مردو كان مان بكي يا ربي خوايا عاقبتي بيرو اختيار كان من بخير بجيري يا ربي خوايا حياة حرمت من بارز راو بكي حياة حرمتي خشكانو داي كان من زياتر الزورتر بكي يا ربي خوايا أمن وآسايش برقرار كلشار وخاكولات ونشتمان من يا ربي خوايا شفاي بخير بون خوش كان من بنيري بتايبتي أو خوش كبراني كداوة دعاي خيران لكل دنيا الله يا شافي خوايا رحمان لبكي وخاطر قوري وعظمتي خود آمين والحمد لله رب العالمين ادعو الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله
1: رادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام.

نبٍ وإن أصابته فتنة انقلب

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحفظ.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: منزلين
1: خدا دفرمويت ونبيت هيد لشكريك من لآسمان والنار دبيت أخواره وبوسر هو زكي دواي شهيد كردني ونبيت هيد لشكريك من روانا كرد بيت بولنا وبردنيان
0: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
1: بلكو تنها يك دنجي قورو شريخيشي بهيز نبيت هيد شي ترنبو جاوان دست بجي مردن خاموش بون
0: يا

0: مبين
1: كاتي چيش پيان بوت ريد ببخشن لوي كا خدا پي بخشيون اواني بباور بون بوانا دلين كا باوريان هنوا آیا ایم خواردن بدین با کسیگ اگر خدا بیوستای خورا چی پیدا بخشی؟ ایوه هر لگم رایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیرتان خواردوها
0: و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین
1: بباوران با گمان و روب ایمان داران دلین باشا اگر قیامتو لی پرسین و راستا کی او کات دید اگر راز دکن
0: ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
1: وانا تنها تشاوري يكشري خودن جيشي زور قوري سامناك نبيد تشاوري هيت جترناكن كهميان دبي تشتوا كوتاي بجيان يندهيند لكاتيك دا كسر قرمي كاروباري دنياي خويانن سر قرمي تشيشو بربركاني ناحقن
0: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
1: أو سايتر ندتوانن راس بارديك بغينن ندتوانن بغرن وابونا ومالو من داليان تنك هميان لناوتون هميان خاموش بون
0: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: باشان هر كفو دكريت بسور دا دست بجه خیره همیان لگورکانیان لطوی خاکوا بپلد دین درو بولای پروردگاریان که از ناتوانید سر پیچی بکاد یا خوی بدزیتوا.

0: ترجعون
1: ياخد اگر منويت هر لجيگي خوين لو جيگه دا كتاواني تيادا انجام ددن گوجو افلي جيان دكين يا رخصاريان دخين الشيوي آجلو جانوروا او سايتر ناتوانن نبرو پیش بچن نبقررين ودواوا
0: ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون
1: خواش كرايا اوي تمني دريشي پي ببخشين جواني الروالتي بوناهيلين جا آيا بو جيريان ناخنكار
0: وما

0: دیارا خدا ناسان آیتکانی قرآنیان بشعر داوتا قلمو پیغمبریش بشاعر بویا دفرموید و نبید شعر من فیر کرد بید شعر وتنیش لو قد غیا اوی که فیر من کردوا تنها یاد خرو و قرآنی چی آشکراو رونا
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
0: ام قرآن بوأويا او كسان بيدار بكات وكزندون ضلو عقليان زندو هوشيارا تابرياري خدا لسر كافران جيبا جيب كريد برياري سرگرداني دنيا وسزاي قيامت اگر باوري پينكن

0: كاتيك بلغو معجزيك دبينن دي كنك غالتا جارو باورناكن دشانوت امي ايمت دي بينينو دي بستين جغل جادوية چياش كراش تيشي ترنية
1: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون
0: هروها دلين ايا كاتيك مردينو بينا وخاكو ايسك ايا ايمت زندو دكرينو
1: او آبا الأولون
0: ايا باواني دير انشمان زندو دكريتوا
1: قل نعم وأنتم داخرون
0: اي پیغمبر لولاميان دا بلي بلي لكاتك دا كأي والزليل ملكتن
1: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون
0: جابه گمان تنها داچ لکاندنو تیخورینو دنگی چی بهیزا دز بجه همویان هستاونو تماشا دکن.

او سادلين اي هاوار اخو اوف بو ايما اما ايتر روشي قيامتو اللي برسينا ويا انجا بهرشاو بيان دوتريد اما الروشي جا کردنا ويا كأي وبرواتان بينبو بدروتان دزاني.

0: لپرداخی تایبتی دا شرابی تایبتیان بسر دا دجیرن شرابکا زور سپیو بلزتا بو او کسانی کدی خونو نوشی دکن
1: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون
0: او شرابا ندبیت هوی سر ایشو ایلنزدان نمستو سرخوشو بهوشیان دکاد وک شراب ناپختکانی دنیا
1: وعندهم قاصرات الطرف عين
0: لتنشان وحوري تاو قجدانشتون جگل لهاو سرانيان تاو بو كسيتر هل نابرن
1: كأنهن بيض مكنون
0: هر دليه الكي كلاوي پاك راو شاراون كز دستيلي نداون
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
0: انجا اترو بختورانا بدم عيشو نوشوا پرسيار ليك تريد كانوا يادگار يكانيان لدنيا دا باز دكن
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين
0: يچه چان مولد دخوازيتو دليد من براستي كاتي خويل دنيا دا ها وليكم هبو
1: يقول

0: زور جار دیوید تو برو بشتی واده کهید؟ آیا اگر بوین خاک و ایسک ایمه براز پاداش دادرین و؟
1: قال هل انتم مطلعون
0: پاشان ایمان دارکا روبه هاولانی وطی اره اوه ایوه تماشایگ ناکن بابزانین او هاولم حالی چونه؟
1: فاطلع فرآه في سواء الجحيم
0: هر کسی ریچی کرد بینی والنا والراستی دوزخ دا جیری خواردوا
1: قالت الله إن كت لتردين
0: او سا پیوت بخدا خریق بو منیش تیا برید خریق بو منیش وکو خود حل دارید
1: ولولا نعمة ربی لکنت من المحضرین
0: خو اگر نعمتی هدایتی پروردگارم نبوایا او منیش لآمد بوانی ناو دوزخ دبوم
1: افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين
0: ان جا بختوران لخوشي دادلين اما ايتر نامرين جان مان بردواما جقل لمردنكي يكم جار مان اما ايتر هيت ازارو اشكنزي چيجنا چيجين
1: ان هذا لهو الفوز العظيم
0: براستي أمي السركوتنو السرفرازي وبختوري قورو بيسنور
1: لمثل هذا فليعمل العاملون
0: دبا بو أم بهشتا بو أم كامرانيا بو أم نازو النعمة بيسنورا أوانيك كارو كوشش دكن با بو أم دسكوتان بيكن

0: بگمان او درختی که کل ناخی دو زخ دایو لبی و لقو پوپکانی به همو بشکانی دو زخ دا بلاو کردو توا برو بومکی دلی سلک سری شیطان کانا لنا شرینی و بیل زتی دا
1: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون
0: دو زخی کان بناچاری لی دخون سکیانی لی پردکن
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم
0: لو دواش لمن يشي زور قرم دكن بسريدا بزور در خواردين ددريت
1: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
0: باشان دوي اويكا تيريان خواردو تيريان خواردوا بدم شقو تي هلدانو سرزنشتي فريشتكاني دوزخوا بزور دگرين درينوا بوناو دوزخ ديارا براون بوشويني تايبتي خواردنو خواردنوا
1: إنهم ألفوا آباءهم ضالين
0: اوانا كاتي خوي باو با پيراني خويانيان بيني با گمرائي بيريان ندكر دواو چويران شوينيان كوتن
1: فهم على آثارهم يهرعون
0: يتر ببيل يقدانوا اوانا بشوينيان دا بتالو كو هلا داوان چون باوريان ببيغمبرانو إيمان داران نكرد
1: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين
0: سوين بخدا بيغمان زور بي پيشنانيان هر گمرابون تونك در رقبونو آمادي بستني راستي نبون هرچند ايما براستي پيغمبراني بيدار كرومان بوروانه كردبون بلام زور بيان غالتين پيدهات
1: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
0: جايتر تماشابك سرنج بدا سرنجامي بيدار كراوكان چيبو چون بدو زخ پاداش درانوا
1: إلا عباد الله المخلصين
0: جگل لبند دلسوزو هلبجاردكاني خدا كاوان لدو زخ دورنو ببهشت شاد بون

0: بگمان نوح هانو هاواری بو هنائن ایمش چاکترین فریاد رسیگ بوین که به هانو هاواری و چوین خویو کسو کاری باورداری من لتنگان گورکا رزگار کرد جاتنها هر نوی اویش من هشتوا که ببنه هوی آودان کرد نوی زوی سر لنوی
1: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين
0: هروها بسرهات يومان هشتوا بونا وكان داهاتو تا پندي لور بگرن صلاو لسر نوح للاين سر جم ايمان دارانوا لهم كاتو شوينك دا
1: إنا كذلك نجزي المحسنين
0: براستي اما آبو شوية پاداشتی چاک کاران دادينوا یادیان دهالينوا
1: إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين
0: براستي او لبند ايمان داركاني اميها لبودوا اواني ترمان نقمي زريان كرد
1: وإن

كاتيق او كرق كوتا درو مال لقالي دا بيان يك بيود كرم كري شيرينم بيقمان من دنبيني لخونم دا كتو سردبرم تو دلي چي رات چونا كري چاكو خدا ناسو خوغر بزماني شيرين وتي بابا جيان هر فرمانكت پيدراوه جيب جيبكا دنبينيت اگر خدا حزبكات خدا بيويت لآرام گراندبم

0: كاتيك هردوشيان تسليمي فرماني پروردگار بون إبراهيم إسماعيلي برودا خست سرخاك بو اوي سري ببريت يماش بانگمان ليكرد أي إبراهيم
1: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
0: براستي خوكت هنايا دي اما هر آوا پاداشتی چاک کاران داده اینوا لطاقی کرنوا کان دا سریان دخین چون که لی براون
1: این هادا لهو البلاء المبین
0: براستی اما خوی تاقی کرنوی چی آش کراو رونا
1: وفدیناه بدبح عظیم
0: اماش قوتی چی گورمان کرده قربانی اسماعیل تا لجاتی او دا سری ببرید
1: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.
0: باشان إما لنا وقلان ونوكان داهات دا ناوي إبراهيم من هشتوا صلاو درود ريز لسر إبراهيم.
1: كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
0: إما آبو شوية پاداشتی تاکا کاران دادينوا براسي اميش لبند ايمان داركاني ايميا
1: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين
0: مجدي هاتن الدنياي إسحاقش من پيبخشي كأويش پيغمبريك اللتاكان

0: خير وبركت مان رجان بسر إبراهيم وبسر إسحاق داو لنوي هردوشان واتا إسماعيل وإسحاق تشاكان وباكان هروها أو كسانش بيداد بن برونيستم لخويان دكن.
1: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.
0: براستي ايمان ناز ونعمتي خومان مان رجان بسر موسى وهارون هردوشان مان هل بجارد بو پیغمبراتي هردوشان وقوم كشيان مان لتنگان قورك رزقار كرد لغرق بونو خنكان.
1: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.
0: سركوتن مان پیبخشين بسر دجمن كانيان دا هر اوانيش ظالبون.
1: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم.
0: باشان تورات من پیبخشین كارون كروي هم مشتكا تا پی رویب کن اروها رنموی هر دو چان من کرد با ریگو ربازی راست و دروست تا قومکیان سرفراز بکن.

0: اقدار بن براستي وانا هندق لا درو بختانيان اويا كدلين خدام من دالي بوا براستي وبيقمان اوانا الزور دروزنن ايام مگر كتاني هل بجار دوا كبيكات بنوي خوي وريزي داون بسر كران دا ايا تشيتانو چون برياري بي بلغي واددن ايا بيريق ناكنوا لم قصب بي سرو بنانا لم تومتنا ما قولانا
1: ام لكم سلطان مبين
0: ايام مگر بلغوشتي چي بهزو اشكراتان بدستويا بو ام قصا حلقو ملقانا
1: فأتو

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بنای خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و لسر یارو یاورانی و لسر شون کوتوانی تا روژی دوائی. خوشویستانم عزیزانم، سلام و رحمت و مهربانی خوی گوره برجه بسر دلو درونی همو من. خوشحالم او زارج بخزمت ایوی عزوزو خوشویز گیشت موا لبرنامه که خوتن بسرهاتی اندلوس. خوشویستان گوتمان پاش اوی که مرابطون لشرقتون دا شکسته چی گوره هم بسرهات و انفرانسای زنگاور لو شرده بسر کد، براسی اوی یکم شکستو کزیو لاوازیو بی قوتی روی کرده دولتی مرابطون. او هکاریک بو ام شکانه ام زرره لم شرده هکاریک بو که براسی ام ده صلاته برو کزیو رو خان بروه. بوه علی کوری یوسفی کوری تاشفین سالی 537 وفاتی کرد. لپاش خوی کوری چی هبو ناوی تاشفین بو بناوی بابی کربوه، اوی لزیاتی خوی دانو کردیه گوره مسلمانان لدولتی مرابطون ده. علیش دو سال ماوه روژه چند لسر اسپکه بر بو اوی وفاتی کرد. پاشان لسالی 539 برای چی خوی کناوی ابراهیم، یعنی برای علی که دکا کوری یوسفی کوری تاشفی ناوی ابراهیم، اوی که گوتمان لاشبیلیه لویندر حاکم بو حکمران بو، او هاد بو با گوره مرابطون. اویش هر دو سال ماوا لسالی 531 موحدون کان کشتیانو کتایی بتا صلاتی مرابطون هاد لا ام مملکت گوره ده. طبعا چن هوکاری چی غیری هوکاری دوران دی شرقتون ده هوکاری تریش هبون که چار هوکاری زور سره چین که ایسا باسیان دکن که امانه بون بونا هوکاری روخانی ام دولت زبلاحو ام دولت بهزو بقوتا. یکمی شد مرابطون کان پاش شهید بونی ما مستایکان عبدالله کوری یاسینا و پاش اوی که ابراهیم کوری عمری او زدابو رویش سولا نو افریقیا دعوه بکاو هتا شهید بوی، اوانه براستی فخر و شانازی بون بو ایمه که همو کاتک تمنیان لزیهادو لخباتو تیکوشان برده سره. بلام حد زیهادو تیکوشان بطنی بس نیا براستی لیوسفی کوری تاشفین و حتی اخیری که ابراهیم کوری یوسفی کوری تاشفین براستی اوانه زور کم ترخم بون باوی که ملت پرورده بکن. هر زیهاد و تیکوشان و قتال بس نیا بلکو دبی براستی امتیج لگر ام زیهاد و قتال پرورده بکره هم لروی اخلاقی و هم لروی زانسته و زا براستی کم تر خمی اوانا لپرورده کردنی خلق لروی اخلاق و دین و براستی اما هو کاریک بو کبو با هو کاری روخانی دولتی مرابطون. خالی دوام اویج اویا بلاو بونوی گناح و بشرعی لنا ولاد دا حمله ولاتی مغرب، حمله ولاتی بلین حمود تونس و موریتانیا و باکوری افریقا و حمله اندلوسیش لگر وجودی زورگ لعلماء دانا و زانه گورش ده. براستی بلاو بونوی گناح بلاو بونوی بشرعی بیدینی هکاری که همو امتان و ملتان اکبرو روخان ابن هکاری سیم اویش او بو هبونی زانا هبونی علمای گورا براستی ام زانایانا دور بون لهم و غم خلق، دور بون لمشاکل حقیقی خلق، بلکو خریچی فروعیات دین بون، خریچی هوامیشی خلق بون. زبوی هر کاتیک زانا و دانا به غم به لمراقبه کردنی ده صلات و راس کردنوی ده صلات و آگاده کردنوی ده صلات و به غم به لدرد کشیندکانی ملت حتما او ملت افوته.
چکە بەڕاستی زانایەن مراقبن، زانایەن چاودێرن لەسەر دەسەڵات. ئەبێ خاسەتەن دەسەڵاتی مرابیتون، دەسەڵاتێکی ئیسلامی بوو، ئەحکامی ئیسلامیان هەموو جێبەجێ دەکرد. نەدەبا بەڕاستی ئەم زانە و دانایانە پشتیان لەم دەسەڵاتە کردبایە، چونکە ئەگەر هەر کاتێک زانە و دانە و عالیمەکان پشتیان لە دەسەڵات کرد، بەڕاستی دەسەڵات عادەتەن بەرەو بێدینی دەڕوە، بەرەو زوڵم دەڕوە، بەرەو شتی خراپ دەڕوە. جا بۆیە هەر کاتێک زانایەن ژیان لە هامیشی خەڵکدا، لە هامیشی کتابدا ژیان، بەڕاستی ئەو کات بەڕاستی ئەمە وێرانکاریە لەبۆ ئەو میلەتە و لەبۆ ئەم دەولەتەدا. دا بەڕاستی ئەم زانە هۆکارێکی تریش لە ئەسبابی ڕوخانی دەوڵەتی مرابیتون ئەوە بوو کە بەڕاستی عولەمایەکان، زانای گەورەکان بەڕاستی لەگەر هەمومی حەقیقی خەڵک نەدەژیان، بەڕاستی لەگەر کێشەر سەرێکیەکانی خەڵک نەدەژیان، بەڕاستی خۆیان خەریک کرد بە فروعیاتی فقهدا، بە مەسائیلی زۆر زۆر لاوەچی لە ناو کتێبی فقهدا، نەک بێنە سەر ئەساسی ئەوەی کە دەسەڵات عادل بکرێ، کە دەسەڵات ڕاز بکرێتەوە، کە هەرچی گوناح و بێشەرعیە لە ناو خەڵکدا لا بەبردرێ، و هەروەها ئەحکامی ئیسلام زۆر بەڕێک و پێچی جێبەجێ بکرێ، و کێشەی خەڵک حەل بکرێ، و زوڵم ووستەم نەهێشرێ، کە کەس زوڵم ووستەمی لێ نەکرێ. ئەمانە ئیشی زانایەنن، زانایەن مراقب و چاودێرن لەسەر دەسەڵات و لەسەر میلەت. ئەبێ وریابن هەر کاسێک دەسەڵات لایدا لە خەتی ڕاست، دەبێ زانایەن ڕاستیکەنەوە، دەبێ زانایەن پێبرێن بەسە لێرە ڕاوەستا لەبەر ئەوەی ئەمە هۆکارە بۆ ڕوخانی تۆ و فەوتانی ئێمەشدا، و هەروەها بەڕاستی زانایش مراقب و چاودێرن لەسەر خەڵک، کە هەر کاتێک خەڵک تووشی لادان هاتن لە فکردا، لە سلوکدا، لە ئەخلاقدا، بەڕاستی دەبێ زانایان ڕاستیان کەنەوە و مەفاهیمی دروست و ڕێک و پێک بڵاوکەنەوە. و ئێستا لە سەبەبی چارەم ئاخری پێتان دەڵێم کە بەڕاستی ئەم بێئاگاییەی زانایان و ئەم کەم تەرخەمیەی زانایان لە بڵاوکردنەوەی دین و دینداریدا زانە چ کارە ساتێک ڕوویدا و کە بۆ هۆکاری حەقیقی ڕوخانی دەوڵەتی مرابیتوندا. هۆکاری چارەم ئەویش ئەوەیە پەیدابوونی کۆمەڵێک بەڵای گەورە کە بەڕاستی اقتصادی وێران کرد، ئابووری دەوڵەتی مرابیتوونی وێران کرد. یەک لەوانە کە باسیان کەین لە ساڵی 532 لافاوێک لە شاری تەنجە ڕوویدا. ئەم لافاوە هەرچی خانی هەبوو و هەرچی مەڕوماڵات هەبوو و خەڵکێکی زۆریشی لەگەر فەوتان، یعنی بەڕاستی ئەم لافاوە بۆ هۆکاری ئەوەی لە تەنجە فەقیری و هەژاری و برسێتی زۆر بڵاو ببێتەوە. و لە ساڵی 526 هەتا ساڵی 531، ئەو دو سێ ساڵە بەردەوام، هەموو ساڵی کولە و کولۆ سبحان الله لە گەنم و دانەوێڵە و جۆی خەڵکی قورتوبەی دەدا. یعنی وەی لێهات بەڕاستی ئەم دو سێ ساڵە خەڵکی قورتوبە کەتنە گرانیەکی زۆر، یعنی مستێکی، یعنی گەنمێکی زۆر کەم بە چەندەها دیناری بوو، یعنی ئەوەندە گران بوو سبحان الله. ئەمەش وەی کرد بەڕاستی ئابووری ئەم دەوڵەتە وێران ببێ، یعنی هەر پڕە هەر بەوە ڕابگە کە خەڵکی برسی تێر بکە و بەوە ڕابکە هەر تابیزی خەڵکی بدە و خەڵک لە برسان نەمرێتن. چکە کلۆکە لە گەنم و داڵەوێ لەدا هەمووی وێران دەکا، هەمووی دەخواتن. دا بەڕاستی ئەمەش زۆر زاران گرانی هێناوە بەسەر ئۆمەتاندەوە، ئێمەش کوردیش ئەزانین ئەوەی. لە ساڵی 525 ئاگرێکی زۆر زۆر گەورە کەتە ناو بازاری قوتل فرۆشەکان، کتان فرۆشەکان لە شاری قورتوبە لە ساڵی، یعنی پێش ئەوەی کە کلۆبێ ئەوە زاری سبحان الله ئاگرێکی زۆر گەورە لە بازاری کتان فرۆشەکان بووە. بەڕاستی ئەمە زەرەرێکی زۆری لە خەڵکیدا، یعنی ئەم ئاگرە زۆر زۆر خەڵکێکی زۆر تووشی زەرەرمەند بوو. لە ساڵی 535 ئەو زارە لە شاری فاس لە مەغرب ئاگرێکی زۆر گەورە کەتە ناو بازاری قوماش فرۆشەکان سبحان الله. وەکو ئەو قەیسەریە ئێمە کە سوتا بەداخەوە کە عینەن ئەوها ئاگرێکی زۆر گەورە لە شاری فاس لە مەغرب سبحان الله بەر بۆ ناو قوماش فرۆشەکان، هەرچی دوکانی قوماش فرۆش بوو وێران بوو سوتە، و خەڵکێکی زۆر ئیفلاسی هینا و خەڵکێکی زۆر تووشی فەقیری و نەهامەتی و ناخۆشی بوون. ئەمە کۆمەڵێک ئەسباب بوون کە بەڕاستی دەوڵەتی زۆر زۆر پێزعیف بوو، وەی هات کە ئەو دەوڵەتە بەرەو کزی و لاوازی و بێدەسەڵاتی بڕۆ.
بلام سببي حقيقي وكاريجر أويا كإستاك سببي بينزما بعضكم أبيش أويا بيدابوني بياويكا بنابي محمدي كوري تومرت أم بياوا جنزيكا طبعا لقبيلة مصمودية لبربركاني مغرب أم بياوا لسالي 1973 هزري لو قبيلة لدايك بولا مغرب طبعا أبا كتوزي كراج بو زحيل بو خوي ناسي دستي بخوندن كرد دستي بطلب العلم كرد صالي بين صد أو صالي كيوسفي كوري تاشفين وفاتي فرمو أو بياو تسو أندلس لقرطبي براستي للاي زانا قوركاني قرطبي فيرا علم زانسي كي زوربو إنزا هستا هاتا لاي روشالات تسو لأسكندريا لمصر لوين داريش براستي لكن قور زانا كاني أو سردمي خوي خيني كي باشي كرد باشان سفري كي حزي كرد تسو لحدز لوين دار لمكي للاي زاناياني قوري مكو مدينة لوي خويندي باشان قراوة بغدا ده صالي ربق لبغدا ماوا ده صال لبغدا ماوا للاي سنة كان وللاي شيعة كان وللاي معتزلة كان للاي هرسي كان خويندويتي ده صالي ربق أمبياوا هم للاي سنة كان أهل السنة وعلماء أهل السنة وهم للاي زانايا كان أهل الشيعة وهم لزانايا كان معتزلة أمبياوا خويندي كاتيك خويندني تواكرت تمني أو وقتي أمبياوا سيو حوت صالبو أمبياوا قراوة أسكندرية لوين در يكم بانجي شي لبو أو أفكاري هيتي لوين در سري هردا طبعا أو بياوا بانجي خلشي داكر لبو توحيد وبانجي خلشي داكر لبو يكتا برستي بلان بداخ خوا زوزور تنبو زوزور تنبو يعني أصلا إيماني بتدرز نبو إيماني ببلبندي نبو لمنكردا إيماني بتدرز نبو للابردن منكردا نخد بعد دس بدي منكركي بالابرد باي هركا ده كابريشي دكانيشي بديت باي كعرق فروشن تسو أي سوتان كابريشي بديت باي عرق لدس أي شكاند كابريشي بديت باي آلتكي موسيقاي لدس آلتكي لدس دشكان أم تنديها أمنا راحتي براسي ويلكر كخلشي أسكندرية لي بيتاقد منون دريان كرت كدريان كرت حتى لسر لواري آوي أسكندرية كبروا لبو مغرب سواري كشتيان نكرت لما تندو توري خوي بس يعني بس تزماني خوي لآوي دبديوان كرت كزور ملواني كردو كشتيا كجروهيش زجيان بيسوتا رايان كرتو هستا سواريان كردو برديانو مغرب إتل لمغرب أو بياوا دستي بيكر با بان کردنی خلق لبو او افکار تندو تیجانی که هی بو براسی زور زور تند بو براسی یعنی به هیچ کاتگ ایمانی بوی نبو وکو سنتی پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام منکر بگاری تبوی اگر پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام چی او زور کسانا فکری بکر بایا حل میش بو او دین فوتا بو تبوی او پیاوا کاتگ که گراوا مغرب دوین در سال پنج کسی ل دوره خو خرک کدوا شش کسی ل دوره خوی خرک کدوا کداس بکن با امر بتاکو نهی ل خرابه بلام چون زور بتوان دو تیجی یعنی یکسر بداس این مکرکه اند گوری نب قصی خوش نب نصحاد نب آمشگاری نب وعص چشتی و آنبو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه نبویز هم وزادلهم بالتي احسن جنبو سبحان الله هموی بداس هموی بتوان دی هموی بتیجی براسی خلق زور زور کم بگریکت حتا اویلی هات برگناو دنجی پیدا کردو چن کسانی چی لگر بو او وقتی علی کوری یوسفی کوری تاشفین حاکمی ولاتی مغرب بو او بو علی کوری یوسفی کوری تاشفین وای بچاک زانی که او پیاو بانگ بکا علی کوری تومرد لگل گورترین قاضی سردمی خوی که عالمی چی گوریا که مزادله بکا بو اوی بی سپینی تک ام پیاوا لسر غلطا دی بزانی ام مزادلو او مناقشه لقصلی علی کوری یوسفی کوری تاشفین چه بی چی هنیان ابنوا پاشان چیان بسرده انشاءالله لحلقی دهاتو بوتن بازکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

كرامانك شو قرآني بشيكم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پروردگارا هر خيري كبو مني دنيري من بي محتاجم. أما دعاي حضرتي موسى لقرآن كبي موايا شاكاري كي هجگار گورو برزا دعاي كللوت كي هوشياري كسالك بمقصدي خويا گيني نكر او بلكو بي موايا لم نزايا فير گي كي گورهيا بو فير بوني زماني دعاو بارانوا. اگر دي قد بي حضرتي موسى لبرام برخوادا پيوستيو آتا جكاني بلستيك ريس نكردوا نال خدايا فلان شتو في سارشتم بوجه بجيك او بوشكاني خودي خوي سنوردار ومحدود ناكا لهمو يقرنتر فزاي دعاو بارانوا فراوانكا تاهر خيري لهر جيغيك لهر ساتي بهر اندازيك هر چون بي بباري بوي مسابو پري توازعو هوشياري وما ملدكا فرمان بخواناكا كأوان بوبكا وكعالم زاناي كشما ملناكا كوادر كوي زور لباري احتياجاتو بيداوستيكاني خويو دزاني بلكو او تنها خداي دزاني كتشاكو خيري بو او گنجاو باش جادي قد بدن امن زايا لهجدو شزياترنية سرتا برب دستي بيكردوو بفقير كوتاي بيهناو انجاو شي خيري لبال فقير داداناو بو او راستو خو خوي ببيت آمان جبر كوتني هات نخواروي خير. پاشان خيري بنكيره هنا وبو اوي خير كسنور دارو دياري كراو نبيو گش جير بي پاشان لفعل انزل تسودي ورگرتوا بو اوي خدا لسرو ببينيو خوشي لخواروا بو اوي بهوي ام فعل وراستو خوهات نخواروي خيره كي برب كبه ام دعا يقري چويري زور يقل تنهايو نگران يكان من اكاتو اي دوست ام نزاو پارانو يبكبا ويردو ذكري سرزماني خود.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفقه هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزیزان و خوشبستان هر که بون اشتی پروردگارتان لیبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلا خزمتی سورتی مبارکی النمل دهیم دوی اوی پروردگار باسی مصیر و انجامی بی باورانی کرد که روژی رستاخیز و دوایی چون لدو زغدا سزا ادرین کسیش فریان ناکویت و بها ناین و نایت او کاتا افرمی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بوده قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رأي دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمرنا زارمان عليه الصلاة والسلام أبنين لزور جهده لقرآن پیروز کاتی باسی تورات اکا یخو باسی انجیل اکا یخو باسی قرآن اکا حکمت لگل قرآن لگل تورات لگل انجیل اکو اکاتو یخو لزور جهده حکمت و علم مروف اکان اگر پولینیان بکین سبارد با زانایی و دانایی اتوانی بیان کنه چوار پول پولی اکا بیان کسی نزانی که نزانه اینجا ندانیشه یعنی نه حکمتی هی نه علمی هی کسی دومیان زانایه بلام دانانیه زانسته کی زور زوری کو کردو توا لهمو بوارکانی جانده قصی هی اتوانه قصب که بلام سرکی دانانیه نازانه لچی که تک قصب که نازانه چون او قصانی لچی سات و وقتی که لچی شوینه که جه وزیب که که وقت دانانه بو بهمو کورو کومالک نیاشا حچن او همو علمی پی بو بلام چو که دانا نبو که شی درو سکر زانسته که بو بلا بسر یو کسی واش من هی زود دانایا بلام زانانیه اوش که شیه چواره من اوی که گرنگا بو کسی بانخواز بو کسی بروادار بو کسی عقل اوی هول بدا هم زانا بیتو هم دانا بی زانا او کسی زانستی که کرد و زانستی که لایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنی کانی قرآن همو آیت کان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقعه دا اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقع که بگوره واقع تیه کده هرچند آیت کانی نتوا بلکه قرآنی کانی نتوا بلان واقع شیوینه واقع شیوینه خوشبستان دو جور دانایی من هی حکمت حکمت بشی کن او پندانه که بوتا گشگیر همو جیهان باوریان پیتی که واتا جور پندک منه که پیتر دانایی پندی پیشینان یکمیان قطعیه حالا قبول ناکا دو لهمو جهان او کوی گواهی ایسا بورمونه که تلی پتی درو کرتا کرد بیلی فارز بیلی عرب بیلی مسلمان بیلی نامسلمان بیلی امریکیک بیلی اوروپیک بیلی آسیویک بیلی افریقیک بیلی هر کس بیلی چه رنگی کی هبه چه ایدیایی کی هبه چه بورو بوچنی کی اقصراسا حالا قبول ناکه پتی درو کرتا بعد رشخانیش به هر کرتا پتکا زوب شره یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندک کردی بی بلام پندی گلان هرچنه پندک المانی بی بلام هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیاره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو آسو دبي لقل جا تر هزب مانويتي ناكا أما يتر حقي بسروني وجنهم كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم چستاو نا قره پتی کرو درو کرتا تواب تا روش قیامتی شه بردواما شرای درو زو اکوجه توا بو شوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي اوه بيوتري حكمت حكمتيش انجا معناي كي دوميان اويا كتشونيتي چسبان دني بنما جوانا كان تي القرآن بي تورات بي انجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بي مانالي تورات بي مانالي انجيل بي مانالي وابكا امكاربكا بالام چون بي كي چون بي چسبيني لچساتيكا لتشوينكا لقلكيا أما بيوسي بحكمته بوية پروردگار فرميشي تو قرآن اللان ذاتكي زور داناي زور زانا ورگرتوا كاوتا قرآن ليوان ليو لحكمتو لعلما تو شبه حكيم بيتو أبي عليمش بي نا كريكي كان فراموش كي لسر سابي أبي ديكي انجا دوا ايوا نموني ورگرتني سروشو وحي من بويناتوا كبيش قرآن هبوا بيغمراني ديكا كسروشو وحيان ورغتو لان پروردگاروا باسي پنج پیغمبر من بوكا عليهم الصلاة والسلام يا كميان موسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام إجابة پیغمبر فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سأت واختبك كموسى لقل خيزانك يعني لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أول مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزنين شعيب بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دوای اوه ده سالکت تغاوکو اینجا شوقی ولات خاک چه زیدی باو بپیران لیه ده یعنی تر تامزروی بودی داری خاک و وطنی ایوه بگره توا هرچن ماوی که بسر چوا احتمال که بگره توا بکجره بگیره بلا مسیره که عشقی خاک و وطن آل دلیو ایوه بگره توا با مصر او کاتا مالو نالی که کاتا برو مصر اروا بلا لدشتا لدشتك أما شوى زنجك تاريك سرما وصوليك زستانا خيزان ومالو مناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابيني وهو كردواريالي ريشيان ونكردوا لرده لدوروا لسر طبولكيك سدكا روناكيك أبيني آقريك أبيني زود لخوشة بي إنجا أوانيكا لجيانيا أم واقعا نبيني وهزبا تامي بينيني أقرناكن بتايباتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچا خاكان عواني خريكي قاچا خشي بونمون اللشا خاكانا يعني بدجي يعني حكومات بنهيني قاچا خيانا كرد بلام سيركي سرما وصولك بفر باريوا يعني سرمايانا كزنابين همو چلاي كجاواتوا بلام سيركي لدوروا أقري كبيني تلبرسيتي أرواح احتمال دوجمکیشی به ولی هر لی بابرم باشتره بالکول لی هواالک دستم که بذم بر او کیو برم یا خود تی کنانه کم دست که یا خود کمی خم گرم کم آوا کاتی پیش مرگ کاتی پیش مرگ آو حالتیان زوزو بسرعت آوان لما اعتزیات ارتیاگن تامی اما اعتیاگن که کسی که گر سرمای بتو لجی کابی ریون کرد بتو برسیتی بوی کاتی لدور و آجر کبینی هنای گوبا بالکو هواالک ريبشان دريك رين مايي كور بغري يا خو يعني خوي گرم كاتو يا خو تيكناني كي دسكوي انجا اويش بخزانه كيلي ومالو منالي لي افرمي لاهله افرمي قال لاهله يعني بخزانه كي ود اهل لدا خزانه مالو نال هرهمي اقريتوا بشوازي كي كو يعني كوك سيان لغلاكا جمع اني انست نارا انست هندي مفسره فرمي يعني ابصرت ورايت ننا بينينك كأميدي في بشر لأنسى وهاتوا لأنسى وهاتوا لزمان عربية بينين كنها وشي وبكارهن روا يسبون من الله شيء الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظرة نا سيري كرت أما جوازة سير كرنا الجوازة لقل بينينا إن جادوية وسيركي شزرة يعني بتوري وسيركا ها ناوچاوي قرجكا بتوري وسيركا بينا وتري نظرة بينا وتري رأى بينا وتري أبصرة ايشي بيوتري شزري بيوتري ياخو أقر چاوي بداتا سرشتيكو با تيري سيري بكا وكولي واقي ورما بيها أو بتركيز لسير بكا عليشي علي حدقة حدقة حدقي تشاوي بكاري أنا بوسير كردني أو شتا هو بيوتري حدقة إن جا سيريكا ياخو با تنشتي تشاو سيري بكا أها أواكا علي اللحظة بملاولاي تشاو سيريشتا كان بكا راسا وخو سيريناكا بملاولاو سيريكا علي اللحظة علي اللحظة إتنا مانا دستواجه كيزونا أنا ساتشيا أنا سابينيكا كأوميدا بيبخشي لدرو آگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کات لجیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نانانا افرمی چی افرمی آنسا یعنی بینی آگری کی بینی و آگری دلی خوش کرد امید کی پی بخشی انی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون افرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يتي دي كافرمي او اجد على النار هدى ري بشاندريك يا خو كسيك رين بشاندا يعني ريغيك بدوزمو اگر كسيك جلوينه بي لرغي روناكي اگر كوا رغي خون بدوزمو بزانم برو چيو برون رمانون كردوا او اجد على النار هدى يا خو چي يا خو غرمش عليكي يعني قش یا خوص الكبزوتي كي قش يعني دارك اغري كي بيويا اغشيتوا او ناوروناك كاتوا سالكبزوتي قشي بيوتري يا خو مشعل قرمش عليكي قشي بيوتري يعني بوتان بينم لبروي هم خوتان قرم كنو لعلكم تصطلون تصطلون يعني شي خو قرم كردنوية كواتا سرمان بو كواتا سرمان بو لعلكم تصطلون بلام افرمي فلما جاءها هر اونا گشت لای اگرکا سرکا اما اگر زور جاواز لای اگری دنیا اما اگر نیا اما روناکیه جا سرکی درختی که للای راسی دولکوه او درخته للای راسی دولکوه باشا او درخته که بطا پولکیه کوه لجه که که پیتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولکه لتنشتیا لای راسی اوه تابول کی کی وسره او تابول کو زره کی اگره کی بینی و بلهم اگره کی لشو دریت ل درخته کو دری اما سیده براسی درخته کو اگری لی بیتو نا اگره کا درخته کا سوتینه نا تری درخته کش اگره کا کو جنتو مت سی براسی ان جا او ناوی هم روناک دو تو بو اچت ناو روناک کا اچت ناو او اگری کا ل روالتا او کو اگره بلهم الحقیقتا چیه نور لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك دوتوا هرشي تواسركا جوي لدنك زلالة بيت دنك زور زور بتام دنك زور خوش چشي لورقري جوي لچية سركا لو كاتيا خواي قورا قصي لقلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها او کسیل نو آگرکه پیروز کراو اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراو جهنه مفصل فرمویانه اوی لنو آگرکه بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راز نیه اما راز نیه لرده فرمی بوری که یعنی پیروز کراو یعنی پیروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کردو که وقت خدای گوره او کسی پیروز کردو لنو آگرکه او کسانی شی پیروز کرد ولی چوار دوری آگر کن. اکری او کسی که ناو آگر کاب یعنی ناو روناکی کاب موسی به علیه الصلاة و السلام کاتی رشتون زیب و تو استویتی آ یعنی سلکب زوتیک یعنی ور بگری مشعلی کی گش ور بگری لو روناکیا سرکات چو تناو روناکی کا پیروز کراو لاین خوا خوا گرم جدی داده کتو تازه پیروز کرای لاین منو پیروز کرایی او کسانی شی لچوار دوری توان خانواد و خزانه کاند یا خوچی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لدام بس ما نويك لدام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كنما بيروزيكا باشا چي هم دنگا واقي ورميتو قصي بوناي هيچ قصي بوناي انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جال نزاني كي نزاني كي سرکا گوی لهمان دنگه بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خول پا آیتی سورت طاعه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی افرمی فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا تنع لکان الدحکن فرحنا تولد دغولي پيروزاي كنا يطوايا ده دغولي كي پيروزاي تو ام جي زور پيروزا ابي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني اوش يكسر لترسانا حرچانا چيج لو ترسورا قري چيج لو دنورا قري بالعام يكسر بقوي دنكاكا ازاني اما الله يقصي لقلاكا نعلا كان فراداو بالعام قصي بوناي حش قصي بوناي اجا أو إذا تسألن جرعك يا شيء أو يا أفرمي يا موسى كاتمار خدايا نايميش زاني يا موسى نايميني أنت لردا براسي زور زور سيرة الدقيل لدني خدابي ناود بيني ناود تو بيني بتعبت لكاتك لجيك كسيلينية كسيلينية أفرمي شيء إن جالو كاتيا خدای گوره کناویینه ایوه کمی آرام که تو اینجا ایوه قصیشی لغلاب که وایلی بکه اویش بیتا گو قصب که بایه فرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اوی بدستی راست اوی اوچیه خو خدای گوره ازانی اوچیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکه تو آرامی بکه تو آرامی پی بخشه بینه تا گو کسی بترسیناتو آن قصب که برا برا ویلی بکا اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اویش لیره دمی که تو اون نت چج لپرسیاره که ورگری هر اونی بلی پروردگاره او گوچانه که موتاو نا افرمی قاله یا عصای اتوکو علیها خویم بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گوپالی که بده سویه کاتی مانو بید هر با پیویه دانه نیشتوه زور جار با پیویه چیه که خوی دا بسر گا پالکه یعنی گا پالکه یا بسر گا چانکه یا شانی بسر دا دا لبروی هر با پیو پشوی بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گا پالا بو گا چانه ایاله دارکان گلاورینه بسر مرکانه لبرو مرکانه بیخوا و اوشو بیها علا غنمی ولی فیها معارب اخرى سود و قازان جیزوری تریشیه بومن یعنی بوشتی دیکش بکاریه نم باشا ماری کی پیه کجی دعبه کی پیه دور خیتوا باشا سودی زور زوره یعنی او جاران بنوله گندکانه گپالان بکارینه برچیلی یعنی هنجیر و امانه پیانو کردو با شانیانو یان گرتو اما لگون دازیاتر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکه چه جوره گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواهی گوره فرمی و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرده الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمی چی یا موسا انه انا الله العزیز الحکیم این موسا دلنیا با بزانه من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليك راو چه بدستوا افرمي چه داوي بدستوا كا گوچانا كتا گوبالا كتا ابرو فريه وألقي عصاك گوچانا كا فريه فريه اوش يكسر فريه دا دواي ويكا برساري ليك راو چه بدستوا اوش فرمي گوچانا كمو او سودانی هی بو من بو کارانه بکارینم فرموی ده گوچانه که فرده اویش گوچانه که فرده هر اون نگوزانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجولتا و بخیرایی اجولتا و اینجا فرمی قرآن لردا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا معقب سبحان الله كاتي قوشانا كي بيني الريت وتتولمار باشا وتتولمار أفرمي ها بخيرعي أجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت إنجا لا شينا كردوا دو جور ترسمان هي راكر درمان هي جاري كان كراكي هليت جهزل لا كي توتوك علي دجمنكم دور كوتو تولمن ايتر تاور رزقارن بوا لا كي تولبرو دلنيابي بلام جاري كان لا نا كي توا چوك هر ترس اللي قلع بردوان بي ازاني هر بدواتوا باشا انجا موسى بيغمرش عليه الصلاة والسلام الاردا كقوشان كيف رادا ابي بتو لماركو لبردميا اجولتوا اترسي براسي بي هلتو ولم يعقب لا نا كاتوا سيدوانا كا خوي غورا فرمتي يا موسى اقبل موسى بقرروا بقرب وترسي اني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرى وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسم لا يتي دي كافر ماشي انك من الامنين تواو تو امانة دور قرتوا نابي بترسي من امانة بيبخشيوي من ارامي بيبخشيوي اتت ترسي شي بويا انجا دوايوا اقريتوا خداي قوركاتي اللي ردا بيه فرمي بيغمرانو نرواني من بهشيوازك لاي من الناترسن لردا هني مفصل فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموي اي باشا من شو نترسم من تاوانك وانجام معوا كاتي لمصر ابوم كسيكي لقومكي من شريك اللي قلدو جمنا كاني منا او كاتا فالم بيونا مستكم لدا كوت يا ترمرت بسر منا ساغ بيوا او قناهيك وظلم لخوم كردوا بويا لردا ترسيكي لاني شك اخوة قورا سزايبا جاء بويا قرآن فرميشي خواهي قورا لم سورتها فرميشي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كسانين بي كستميان كردو بلعام كستميان كرت إن جاء دواي أو دواي خرابة كاريكان تشاكيان كرت تشاككي أبيته هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا تشي السيئات أفرمي تشاكا كان خرابة كان أسرنو لا نبن حربون يانا منه تو تصورك دفتر أعمال تقريت بدسوا رجي قيامت أتوي سيري كردوا كان بكي دلنيايت كلا دنيا دا هني كردوا خرابة هبوا كسيري دفتر أعمال تقريت سيري كردوا خرابة كان تدانية الله أكبر يمن دلنيام خواهي قرشتي لبرنا چتو فرشتا كان هلا ناكن حرچيم كردوا هم ينسيوا بو او كرد خراباني مني تدانية او كرد خرابانا بو نان بينم بيو فرمي او كاتا ان الحسنات يذيبنا السيئات بيرد دي چاكي كد كردوا يوا بلي او چاكا بو هو كاري اوي كا خرابا كد بسريتوا لدفتري اعمالتا يتربوني نامني الله اكبر يذهبنا هلايبا نايلم السيئات جالي رشا فرمي الا من ظلم جيكو كساني كستمكن بلام اگر استمي انكرت او كاتا شاكب كان لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقليا الله أكبر إن جاء دواي فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كميان بشاننا بلغي غوچانا كيبو كياي بزويا بو بمار پشو بلغي دي كيبية بشان با خواهي گورا پيه فرمي خوز هاولا تخف هشتا غوچانا كي مارو الريتو اجوغلو بخيراي اروا كانها جان جان يعني چي يعني طول مار كالبر چاونا بي جي مونون لزواني عربية هرکاتي كوبو يو معنى دا پوشينا جن جنوكا يعني بوشي بيوتري جن لبرو دا پوشراوا كورپا كالسبي دايكياتي كورپا كالسكي دايكياتي بيوتري جنين چونك دا پوشراوا مجنون او كسيك عقلي دا بشراوة شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هر كسي بچتنا و بهشت مستور خوا ستري کردو حياي نبردو گناهكاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة ك دارستانك باغيك شروبره هر كسي بچتنا و لدر و درناكوه یا خود لقب و پکانی، صلکانی، چی بون تکل یک بون، آو پیوتر جنّا، نک داری که رود، نوسی لقیه بیتو، نه نه، آو پیونا و ترچی جنّا، جامی جن، قلغان، تودا پوشیل دشمن کت پیوتر می جن، پیوتر می جن، علی کلی، چنها معنای دیکشی هی، اینجا جان، آو طول ماره کل خیرایی نبرچاونه بی، کنها جان، يعني تولا مارا بخيراي الروالة برشاو النبي باشا الهدى اخوة يورا فرميشي لبروي ترسيني اللي رابي لقالو قوشانيا كادي بچه تلاي فرعون قوشانا كي دربينيت انجا قوشانا كي فربداد بيتا مار او كاتب بترسي كاوتا سرنا كوينا ابي الرأي بياني لسروي ترسيني اللي ترسيني اللي افرمي خذها ولا تخف دي بيقرا بتستوى ما ترسى ما ترسى بيقرا بتستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجراني ليكين ويكين وبوغوشان بيقرا بدستوا تو هشتا مارا بماري اجري بدستوا دستا بيبو مارا كي اجري بدستوا كاتي اجري بدستوا سيركي بيتو جاري تري بيتو بشي بيتو بوغوشان تترسي نامني ليرد اخواي قوري كاتا تولا مارك چونك نايو بترسيني ايو الرأي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمار جيت لاي فرعون دار لسكيك كوبنوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعونو دارو دستکی وزیرکان کوبونه توا حاشکی کوبه توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة و سلام کاتی او داوی بلگی لیکا گوچانکی فرادا ابیتا چی؟ القا عصاهو گوچانکی فرادا فا اذا هی ثعبان مبین ابیتا اجدهای چن گورا تا تصور بکا یکم جار بوبت طول مارک موسا حلاتو رای کر اینجا هر یکم جار اگر بوبایتا اجدهایی که گوره لجهی که چولوانیه کسیش فریعی نکوه ای چیه بو؟ زیادر ترسا باشا بای ایوه رای بنیه کمزاری بیت طول ماره بلام کاته ای خواه گوره ایوه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاته چی؟ ای کاته اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماره که زبلاحی گوره باش خودها ولا تخف موساش اگریتا وو او کاته سرکا بیتا وو گوچانکی جارانی اینجا خواهی گوره فرمی بلگی که دیکش پیبشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بنا غلط کاته دستینی تا درو یا خود دست هر خویی ایتا درو تخرج بس پیایتی کی جوان ایتا درو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بلکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه رونا چکی دس زوزو جوانه بی خلق غلطی پی ناکم سکایتی پی ناکم اها کسانی که دس پیان سپی و بوین خوشی سرکی زور جار دسیان اشار نوا که نمی بیشار نوا او توشی نخوش بود چی بکا خود صلاتی خوی نبوا بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی ری دسیان بکن بای دسیان اشار نوا یعن هولا دن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی ات دروا بس پیایتی کی زور جوان سر انسراکیش ایتدرو من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشرین و قیزونی پیو بیت هیچ شتکیوانیه فی تیس عیات افرمه دو بلگه نمانه لنو بلگه گورا لنو معزه گورا کبو فرعون و قوم قیمان ناردو ایتر معزه کانی دیکا وکو کل باران وکو یعنی بوق بون وکو خوین یعنی اوه نو معزه گوران که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلا هم را ترکی زکاعتا چن نو معجزه افرمه چی اله فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الله تو که چی خواهی گوره اینی ریب ولا ای فرعون اذهب اله فرعون انه طغا تو برو بلا ای فرعون او زیادل راده استمی کردو طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوز القرصة باشا لردا دو كيشاهي كيشي كان أويا من زمان متطلاهكا زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو بلاي أو كاتي قصة بكم زمان بجيري جوان بابتكاني بورون نكماوا باشا دو من كسك مليكوشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي لقوم مكاني كم من نجبر قريم ليا كردوا خو تایبتیش نموسه بیکوچن بگذره کنم لعاب و تر مردوه باشه بالام آوات رسم تو ولام لب کنن به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خون بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کسی کنم لیکوشتون لبره ولی ردا دواکا افرمی ربش رحلی صدری خواه سنگم فراوان يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنتوانا مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيشا كم بغسان كان إيشا كيزور قرصي يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرأوان ليم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كورتها هركاتي قازان جهكر حزبكي هاوريكت حزبكي براكت أويش همان قازان جبكا براوكا سوكاري خول لبيرناتي هاوريكانا لبيرناتي هاوريتنغانا لبيرناتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوريكا لاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي بقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسي كيدي كيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاو داري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانا زول لمن روان بيشترى أتواني جوان قصب كا دي أميش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمر يا ربي خواهي قورا مجديرته افرمي اوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى او كاتا خواي قورا وحي بوهر دوكان نري فرمي بهر دوكان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان اغاتان ليبي فقولا له قولا لينا خواي قورا خوي ازانك فرعون ايمان ناني بلا ما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قسي لغلاب كان بلكو ایمان بین بیر بکات او بیشتر سه بالکو کبو آوانه خواهی گوره زنی نه یعنی بلامو کو درسی کی زور جوان بایم کل بان خوازی من نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانی کی زبرق سیل غلاکا اوش پیاله چی علی خواهی گوره کسی کی نردوا لتو زانات رو عقلت رو باشتر بو کموسایه بولای کسی که لمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگلوشا افرمی بنرمی قصی لگل بکن باشتو بو نبزبری قصم لگلاکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیرده لم سورتا باسی داستانه کمان بو ناکات چون که لسورتی دیکا بتيرو تسلي وكو سورة قصص و سورة طهاو سورة کانی دیکا بتيرو تسلي باس کراوا انجا فرمی چی دوای او که موسا و هارون ابراهیم گشنه لای فرعون و دارو دستکی بلگکانیان پیبشانن فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن بلگکان من زور رون و اشکرابون اینجا مبصره خویرونه واش لآکان لبرانبری شد ببینه حقائق ببینه راسکان ببینه مبصره ای تجعل الغیر یبصر او معنی شیط ده خویرونه روناکیه بلغة كان هو رومن ولا بران بربكا حقيقة ببينه معجزة بوي خلق إيمان بينه حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواهي قرباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبره جادو يكي زور رون واشكراء مبين باشا بلغة كان جيكا معجزة كان بلغة عقلي جبوب أو حوار عقلية كموسى بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لريد ابو ما اندرك هيك فرعون دارو زتكي صدى صد بويا اندرك وتوك موسى راسك هارون عليهما الصلاة والسلام رازك حقل سروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري أم گردونية بلام لقلو شاع عنادیان كرو هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواي گورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكرتانتو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من موسى وكويقوين بندي أو الله جگاوش وكويكيوشو نبين شويني أو موسى بكم أو موسى هجارة كخوام قورم كردوا دوزيوماتوا منالك دوزيوماتوا خوام بخيوم كردوا لجردسي منها قوربوا إيسا بليم خواني منجا شويني ويش بكم أخر براسي من سختة زور سختة كسك لبوستي كابي بي بلي وازدو بوستي بينا باشا بنا حق ورا قرتوا ورا شويني حق بكوا زور سختة براسي زور سختة بو كزيك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خويا بني بلا منالك دان بحالي خويا اني مشكلة اني قنجك دان بحالي خويا اني هاولاتي كي سادة دان بحالي خويا اني بلا من كسي كقورة بو علوة خوي بقورة زاني زور سختة دان بحالي خويا بني انجا فرمي دا سيري انجامي استمكاران مفسدان قندل كاران بكا خواهي قورة فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كيه مفسد زاني كيه هر كسيك زياد لما في خوي ورقري هر كسي زياد لما في خوي ورقرت أو مفسدة همو زياد ورقرتني استم كردن لخلقي ديكا همو زياد كردني كم كردن للايكي ديكا سيري بكم دزي كسيك دزا سروتو ساماني خوي زيادكا بلام سروتو ساماني خوي زيادكا لسر حسابي كي أو كسيك دزي ليكدوا سروتو ساماني أبي كم كردوا كسيك ايوه سرع ببرد يعني لنا نواه وساون سريان قرتوا ياخو لسارة سارة ليخوره سارة ليخوره أبيني بخيرائي كتير بيشي سارة كاني ديكا أقري بالي أما ما في خوي بزيادة ورقرت ما دم بزيادة ورقر استميلة كيكر استميلواني ديكا ورقرت استميلواني ديكا كرت باشان أوان چيز قناهي كان كردوا ترافيك لايتك خريك اكوجتو توش بخيرائي چيتا بردمي سارة كي قريتوا الروي تر او اكوجتو لكاتي اوا ياخو سورة بيناتواني بروا سری که قطابیک چای خوی کرد کرد و خری کی خورد نواه بالام قطابیکی دیگه ایج نخورند تو قابیک که یا خواسته که یا خو برتیل دا باشه لیر دام مافی خوی بزیاد ور کرد چون مافی اوی او اوی کب کبید بالام نه که درچید کدرچی نصر حسابی کی نصر حسابی قطابیکانی دیگه چای شور کرد و هشتایه نوا بالام واسطه هشتایی کی نه ام با برتیل هشتاوی چینا ام با قوپیه هشتاو پینجینا استمیلو کر اینجا سری که با همو شوازه هر چی گناه هیا ایتر فساد فساد عقدی به فساد عقیده بونونا شریک بو خواه قرار دی اما فساده لبر چی ما فکی زیاد ادی با یکیک لخواه کمکی توا خو خدا خوی ما فی کم نکره توا بلام لدیدی تو دا کم یکی توا ما فی خدا ادی با یکیک دی که بخداي حسابك فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتك دنگي خو زيادك كدنگي خو زياد كر لسر حسابي كي پرتكاني دي كي لسر حسابي او ملتي دنگيان بكسي دي كي آوا تو تزويرك همو زياد الرويك كبنا حق بي كم كردنوي ما في خلقية بي او بيوتر فساد اتر آبوري بي اخلاقي بي سياسي بي عقدي بي كمالاياتيبي اما همو انجامي كاري همو مفسده كانك اخواي قورا كاركانيان پوچالا كار انجامكي هرشكستا يا ربي خواي يارو يا ورمان بي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أرزان خوش حبسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبانسي خواهي پرودگاركين كيارمتي دائن توان جارك تربين وخزمتي وعزيز خوش حبس لبرنامو شرح الرابي كتابي ادبی مفرد امام بخاری رحمت خواهی لبه تایبت بو فرموده شرینانه پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام که ایمه مسلمان فیرکن ایمه همیشه لخیر و چاکیا بین آکار من جوان بی روش من برز بی آگا من لقسکان من بی هر قصه چاک بو باش بو بیلین هر قصه خراب بو خوی لب پارزین گیشتی نفرموده حوصو حفده وانی حفته و سین حوصو حفده و حوصو هجده ناو نشانکی و باب الدعاء عند الريح. باسی اویا که لکاتی بایا انسان چی دعای بکا باش که بدا خوزور جار ایما لکردواریا دم من رات ولین رشبا او کلمه باش نیا چون که رشبا جوره که لجنو که دواتر لبابتا که ترا باسی که اکره بلی بای بهیزیان کلمه چی تر فرموده حوصو حفظه انس رسای خوالی بفرمی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا هاجت ریح شدیده قال افرمی پیغمبر خوا علیه صلی اللہ علیہ وسلم عادتی وابو هر كاتيك بايشي بهيز بهاتايا أم دعايك اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به يعني خوايا داوي خيري أم بايت ليك وأعوذ بك من شر ما أرسلت به بنا أقرم بتولى شر خرابو بالله مصيبتي أم باي تونك با هم خيري تايا هم شر تايا وانيا با وكارك بو أويك هندي جار كومالك نخوشي بالله مصيبتو أوانا هل قد بتايبتي وكزور جار لرني جینگی او آنو با سکری لام شاری امیه. اگر او باعث نبی، خالقیک توشی نخوشی و درد و بلا بی خوای پرودگار رحمی پیا کردیم. بوی با هم برکت و رحمتی تیاره، هم سزاای تیاره. بوی پیغمبری خوای علی صلی الله علیه و آله فرمودی خوای لخیرکی بیا بشم نکی، لشرکشی بن پاریزی. او اکری انسان اگر فیری عربیش نبو، اکری با کردی دعا کی بکا و تا لکاتی باهی انسان دعا بکا کلمه خراب بکار نیم. فرموده کی دعاتر من که ایو شرف فرموده چی صحیحه؟ سلما فرمي كان إذا اشتدت الريح يقول أفرمي أم صحابة بريزة الرزاي خوالي لي كسلمي كري أكوعة يشك لصحابة بريزة كان تابعي لي أفرمي كباي بهزبها تايوت اللهم لا قيحا لا عقيما خوايا أم باي ببيتو ببركت بي نزوكو خراب نبي لا قيح أوي ببيتو ببركتها كبابايك أو دريك أو باي دواتير ابيته هو دروز بني هاور وكل روزان استكوا باسكري او هورا او هلاغري او بي اتنين ببيت او لاقحه وارسلنا الرياح لواقع للقران اخوي ترود قالب عقيم نزوك اويك هيش يعني ببيت بي اما دعاء صحابه انسانه وان يمدعوا عيش كان فالمدش صحيحه صحابي زور جارك دعاء كان كردبي لفي غملي خوان بيسو عليه الصلاه والسلام بابتي دعاء ترمان كفرمودي حوصو نوزدو حوصو بسدو فرمودة لا تسب الريح كأما بشيك لفرمودة كي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دروسني إنسان جنيو با جنيو دان لإسلام قد غو حرامة جاري وهي إنسان بهوي نار حدبوني بهوي با ويا بهوي هر ديار دي شتري سروشتية وكزر دي شبركوي أگر بتايبتين دي خلقه هر فير جنيو بون كان جنيو سزاكي زور قرصة برعزة كانم لقلو كشتشي زور ناشيرينة لإسلام بهمو شوه جنية ورفزة كزور جاروتو مانا جنية ودان بشيطانش دروس نية بوية صحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وپیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أوها صحابي فير كرد وكفرمي أنا وبي كري كعب رزاي خواهي لبي أفرمي لا تسب الريح فرمي مسلمان بهيش يويك جنية وبابان لي فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فرمي أجر نارحتي كردن بايك جاري واي إنسان بهوي بايك ونارحت به أجر زور نارحت بون أعرف كن ملن خويا داوي خيري أم بايد ليكين وخيري أوي كلو بايا هي وخيري أوي بوي هاتوا وبناء عقرين بتولى شر أم بايا ولا شر أوي لناو أم بايا هي ولا شر أوي كبوي هاتوا رنيواية كيدوا ترمان كرواية إمام الزهري فرمودي حوصوبيز أفرمي لا أبو هريرة وبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي الريح من روح الله فرمي بابشيك لرحمتي خواه الروح يعني الرحمة لا تيأس من روح الله لقرآن يعني لا تيأس من رحمة يشكل معنى كان الروح نك روح الروح يعني رحمت. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي با بشيك لرحمة إخوة أبو يهودم إن جاء فرمي تأتي بالرحمة والعذاب فرمي أم بايا هند جاء الرحمة وبركة مهرباني إخوة هنا هند جاء السزاء إخوة هنا بلاي بي فلا تسبوها فرمي أمان مسلمان جنيو بابا ملي جنيو بابا وتو فرمودي في غمر إشكانو عليه الصلاة والسلام وتعواند أنجام داوة باشا شكاندني فرماني بيغمبر عليه الصلاة والسلام قرصة ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها بلام هميشة دعوة بكم بلين خواهي بروردقار لخير وخوشي وشاكي أم بايا بيبشو محروم مانكي ولا شر وخرابكي بمان باريزي يعني كوي أوي كإنساني مسلمان لك بك هايبتي أم بابتانا أم موضوعانا لكاتي نارحتي أدركي وكاتيك وقبلي بايك نارحتي كردوي يعني ایشکی تو وای به هی باه که وقتی اکشو او کاته انسان بی خوی بگری و کنترلی خوی بکه فرموده چی تری نه و اگر چی فرموده که در روی سند و ضعیف بلا مکری انسان و کد دعای جبی که و کد دعای چی گشتی نه نه الدعاء عند الصواعق دعاء لکاتی هور بروسکو هور تریش خو آنها صواعق جمع صاعقه نار تسقط من السماء آجرو هورا تريش خو هورا بروسكي كلا اسمانو دبيت هورا تريش خو هورا بروسكي كي خومان افرمي پیغمبر علي صلوات الله عليه عادتي وابو اگر جوي لا هورا تريش خو هورا بروسكو اغري ناو اسمان بوايا اي اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فالمخويا بهي ام وقبلي ام اغري ختم اغري اسمانو نما انكوجي ولناو ما نبي بس زاي خوت وبما ام فاريزي لبيش او بابتي دعاي سلامتي وأوانا بتايبتي لكاتي بلا ومصيبتها قرنقا بابتي دعاء ترمان كدوفا المدير صحيح مان هي درباري دعاي هورا بريسكيان هورا تريشقا هورا بروسكا مان هي هورا تريشقيش ماني اوي دنقا او بيلن رعت اقراكيش بيلن برق فالمدير حوصو بستدو افرمي عبد الله كري عباس هركا تجويلة هورا تريشقيا بوايد سبحان الذي سبحت له اي فرمو باكو بيغردي بو او خواي پروردگارا كأم هورا تريش خو هورا بروسكي تزبيحاتي خواكا انجا فرمي ان الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمي اي فرمو ام هورا تريش خو هورا بروسكي بانكا بباران يعني باني بارانا كان نعق ينعق يعني بان كردن هر وقت شون شوانيك باني مركانيكا اوها ام هورا بروسكي باني بارانكا وقبلي دليل بو باران بارين او حديثة طبعا بكيف عامي فرمودا كان رعد أبيتا أو ملائكتي كخواي پروردگار تايبتي كردوا بو هور كتزبيحاتي خواي پروردگارك أو ببي كوي فرمودا كان ليرش عبد الله كري عباسة فرمي ملكون رعد ملائكتيك بابتي عقيدة صحابة شتيشيوت أبيتو بمرفوع وكووتري يعني حكم حديثي في غمري خواي عليه الصلاة والسلام عبد الله كري زبير عادتي وابو لكاتي وتارا جوي لا هورا بريسخو هورا تريشخو وانا بوايا درسكي أبري أم جاري سبحان الذي يسبح الرعد بحمدي والملائكة من خيفتي باكو بيقرديب أخواي أو ملائكة تسبحات خواي پروردقارك وتيك راي ملائكة كان لپروردقاري أنا ترسن هميشا لجير فرمانو شاكا كردنان بو خواي پروردقار لجير فرماني خواي پروردقارن وشاكا كارن أم جاري إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض اي فرمو بيقومان اما جوارك لها الرشي خواي پرودگار بو خلشي سر زوي كو آيات قرآن خواي پرودگار فرميو ما نرسل بالآيات إلا تخويفا همو او بلغو نشاني كلم بولوني اي بيني بايشي بهيزا لافايوكا هورا بريسخيكا هورا تريشخيكا امجار بوملرزيكا روشونيكي سر زوية هر كام لمانك اي بيني خواي پرودگار لقرآن فرمي آيات بلغو نشاني منن وأم آيات بلغو نشانا نبو أويك إنسان بيريك بكاتو ترسي خواي پروردگاري بو دروز بيو بقررتو لاي خواي پروردگار السيفر مديتر معن هي كجالة تريش باس معن كردوا داوا كردني بيويو بيا بلايي لخواي پروردگار أما بشيك اللا دعا قوركاني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فالمدي حوصو بستوشوار أبو بكر صديق الرزاي خواي لبدواء وفاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هساو تاري بو خلق داو فرموي پیغمبر خو علي الصلاه والسلام لم شويني منا حساب بيو تاري بوداين بيشو تارك بخنه ثم بكى ابو بكر ابو بكر رجاي خويلي بي بيو شي دلناس كودر نرمبو فرمی ک باسی وفاتی پیغمبر کرا علی صلوات و سلام یکسر اگریا انجا فرموی پیغمبر خو علی صلوات و سلام اوهای پی فرموی علیکم بالصدق فانه مع البر فرمی مسلمانان همیشه پابند رازگویی بن لگل رازگویی و رازگویان بن علیکم یعنی الزمو دسی پیو بگرن لگل یا بن پابندی بن فرموی همیشه رازگویی انسان بو چاکبه دوای فرموی و هما فی الجنه فرموی رازگویی و چاککاری انسان باب و بهشت یعنی رگای رگاکانی بهشت رازگویی که زانه کان فرمون اصل دینی اما بریتیل رازگویی که ایمان یعنی رازگویی یعنی باور یعنی صدق و تصدیق و ایاکم الکذب فانه مع الفجور و هما فی النار فرموی مسلمانان زور خودتان بپارزن لدرو کردن دول روی جنابتان چون که درو لگل تاوان باریایه و درو تاوان هر دوچان برو دوزخ اچن و سلو الله المعافات هم جار فرمی پیغمبری خواه علیه صلات و نام فرمی همیشه دعوه بکن لخواه پرودگار که بیوی بن معافات و دور بی لدر دو بلا دور بی لچش و مشکیل خواه پرودگار بد پارزه فا اینه لم یؤت بعد الیقین خیر من المعافات پیغمبری خواه علیه صلات و نام فرمی بدل نیایی و لدوای یقین و ایمان گورترین نعمتی کدرابی با انسان بریتی لبیویی او بیویی زور مهمه لبروی که براو شکب رزا کن منو توی مسلمان خواهی پرودگار بیویی کردوین لکومل بلا و مصیبت و گرفت که دیار همو کسی که هلا بلا و مصیبتی کمو زور بلا موی خواهی پرودگار پرستویتی لکومل بلا و چشو اوانا به زور سپاسی خواب کن گورترین نعمت همجار فرموی در روایت رشمان خوین پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی اگر عافیت و بیاویی و بیابلایت بیا درا او بختور و سرفرازی دنیا و دوار روشی فرموی لا تقاطع و فرموی مسلمانان پیوندی لگل اکترا مبشرن لا تدابر و پشمکن اکتر مسلمانان لا تحاسد و حسودی و ایرهی با اکتر مبن لا تباغد و رختان لیکتر نبی کمانا همو حرامن حرام مسلمان پشکات مسلمان مسلمان حسودی با مسلمان بره مسلمان رقیل مسلمان به پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم قدر فرموی و کونو عباد الله اخوانا همیشه و بردوام بنده چی چاچی خواهی پروردگار بن ولگل یکترا برا بن فواتا تا انسان بندهاتی راسر با خواب که برایتی با قوتر هر مسلمان که بینی پاریزگاری لبرایتی مسلمانان کرد او عبادتا که راسو درسته هر مسلمان پاریزگاری لبرایتی نکرد مسلمانانی شکان درجی مسلمانان قصه کرد لسر مسلمان خوندی قصه با مسلمانانود او عبادتا که راسو درست نیه خواب پنامان فرموده حوصو بسپینچ پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دای بلای پیاوکا پیاوکا ایو لدعاک اللهم اینی اسألوک تماما نعمه ای خوایا داوای نعمتی طواوی طواولی اکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی از این نعمتی طواو چیه کابراوتی بلای چون بهشتو رزگهربون لدوزخ او تمامی نعمت طواو دوای فرمی هلیو روی دای بلای پیاوی چی ترا پیاوکا ایو خوایا صبر و آرامیم زیاد کی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی بو علی صبر و آرامیم زیاد که و تو یعنی صبر و آرامیم زیاد که یعنی لسر بلا و مصیبت قلت سألت ربک البلاء فسلو العافیه فرمی تو علی صبر و بلی خواه بیویم بو علی خواه صبرم زیاد طبعا صبر هر چاک بو انسان بس انسان لدعا کانی بلی خواه بیویم دای بلای پیاوی چی ترایوت یا ذا الجلال والاکرام اپار رایوت ایو کسی خاون گوری و شکوی و ریزوی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی سل فرمی مادام امد کرو تا دست پیچی دعا که دعوه اب که هرچی اک دعوه که خواهی پروردگار داد فرموده دای هند یک زانه سنده که ضعیف فلام لروی معناه طواله فرموده حوصو بستو شش که فرموده چه صحیحه افرمیه عبدالله کری حارث لعباس کری عبد المطلیب و رزای خواهی لیبه کمان آلو بیتن عباس مامی پیغمبر علیه الصلاة والسلام علیه تم یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم علمنی شیئن اسأل الله به ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوش تیک مو فیرنه که دعوه بکم لخواه یعنی اوکولی دعوش تیکی تایبت کرد مامو برای زایتی اونیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی یا عباس سلی الله العافیه هنده جار بعض کس بنای خوی و بانگی که جوره که لرز فرموی ای عباسی مامم دعوه بکم لخواه پرودگار بیوید که ثم مکث ثلاثا افرموی دوائی ماوی سیر روش هیچی ترم نوت هم جار هات موتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أسأل الله به يا رسول قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلي الله العافية في الدنيا والآخرة عليه أم جارش بيغمبر عليه الصلاة والسلام أي عباس قل أي مامي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعواي بيويبك لدنيا ولقيامته للروايات اشترا فرمي أكثر الدعاء بالعافية للروايات طبراني وإمام حاكمة فرمي أي مامم زور دعای عافیت بکه که ور پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمان که بیانیان و اواران دعا بکیم بلین خواهی پرولگار بیوی معکواتا او دعا کما خواه بیوی بین بیا بلا بین دور بین لا چشو گرفت دعا که وک دعا که کما اللهم اینی اسألو که العافیه اللهم اینی اسألو که المعافات با کرده کشی او یلی خواه بیوی بی بلا مکو معنا زور زور گوره باشا بابتی دعا ترمان که پیک هاتو لدو فرموده ام دو فرموده بابو من كره الدعاء بالبلاء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور الرقل أبو إنسان دعاء بكا توشي بلا به دعوة اشتبكا كنيتواني أفرمي أنس أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بيايك لبناي في غمر أبو عليه الصلاة والسلام دعايك اللهم لا تعطيني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون فيه أجر كابراء إخوة معلو سامان وسلوتي دنيا مناي بس توشي بلايكم كا لو بلايا أو نصبر قرم تا اجرو پاداشتم دست که اما تیگیش نیه چی حلیه لدین داریه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی سبحان الله لا توتیقه فرمی پاکو بیگردی و خواه تو توان او طاقتی اوت نیه داوی بلا اما که چون که جاری و انسان خوی حاضر کرو با بلایه که دیه صبری نیه لبران بریه زور کسی لبلایه در ناچه یعنی خواه پناه منده الا قلت اللهم اعتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار فرمي لا جاتي هر دعاك دعاك ام دعاك عم دعاية زور قوله كزور بعثمان كله يعني فرمودي زور زور الله سلام دعاية سيري أمر رواياتي تلكين رواياتي حوصو بستورشيش فرموديش صحيحة باشا أنسى فرمي بيغمري خوا علي صلاة والسلام شو بولاي بياويك نخوش بو سرداني كر أفرمي بياوكا نخوشي واي بو ينابو وكو بيشوي بالندو أوانني آواي لي هاتبو لاواز ببو بيتاخد ببو بيغمر علي صلاة والسلام وتي ادعو الله بشيء او سلو بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي دعوه بكل اخوي پروردگار يعني اشتي ابو خد دعواك شو كان خوش او كسيله بلايا اي پروردگار زياتر بزي بيادي بفي ايات القران زياتر ولا امدات كابر اشتي اللهم ما انت معذب به في الاخره فعجله في الدنيا فرمي اخوي او عذاب نار رحتيب ودانا ام لدوار اخوي الدنيا توش مقبول الى قيامته يكسر بو بهاش بشم بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي سبحان الله لا تستطيعه يعني فرمي لا تستطيعه فرمي باكو بيغردي بو اكو انسان برغي سزا اخوانا غري بو دعوي سزا كي الدنيا الا قلت ايبو لجاتي وام دعيناك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فرمي جاتي ام دعيبك ودعا له ام جاء بيغمر عليه الصلاه والسلام دعای بو کابرا کردو خوای پرودگار شفای بوند ما بس اوی که انسان زور جار توشی بلا بیه اچه دعا لخوی که ها دعا لکه سوکاره که ها دعایش تیه که پی تحمل ناکره و براسلی کاره چی باشنی و پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام حزی پیه نبوا ام بابی تریش معنی دو فرمودیش خوینی نوا باب من تعوذ من جهد البلاء سنت و انسان پناه بگری بخوا لبلا و مصیبتی که توشی نارحتی که عبدالله کری عمر فرمي بيك وتي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء دعائك عبرا بيدنبو وتي خوايا بناغرم بتول بلاء ومصيبتك نار حتمك أم جار فرمي إلا بلاء فيه علاء فرمي ما قال بلاء ومصيبتك بيتهوي برز كدنوي درجو بلو بايمن أما يعني وقبري مجالي دياية أم إشان ببي فرمو دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشنية بلاء ملي هندي جار بعضيك بلاء بو هندي كسا بيتخير وبركات بس بشويتي قشتي دروسني إنسان دعوة بلابك أخير فرمودة من الموانية فرمودة حوصوصي أبو هريرة فرميش على دعاء كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبيشتر باس مانكر أي فرمو اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرج الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء كجارة تشخنو ما نخوايا بمبارزي لبلاء ومصيبتي كتوشي نار رحتي وما عندوبون مكا وبمبارزي لبدبختي وبمبارزي لوي دجمن ضلي بيام خوش بي وبمبارزي لقزا وقدرك نار رحتي وناخوشي كاي أشياء وشي قشتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام حزيب دعاي قوشي وشاك وشاك كاريم وبيغمر عليه الصلاة والسلام كالرحمة بو عامي مروفاياتي فتايبتي بو يمي مسلمان فيرمانك كهميشة دعوي شاك بكين وخمان بارزين لخرافة إسلام بي خوشني إنسان جياني لنا خوشي أبي بعكسه وبي فرمو لكان كالخزمتي أبي إسلام بي خوش الدنيا وقيامت من خوش بي بلان بوشي وازي خواهي پرودگار دعوي كردو خواهی گوره لی من خوش بیو لی من رازی بیو بیویو بیو بلایی من بنسیب که بیو من پارزی لهمو درد و بلا و نخوشی و نخوشیک اپارینو لخواهی پروردگار علین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار یا ربی خواهی لی من خوش بیو خوالي ما نخوش بي خوالي دايكو باوك ما نخوش بي وای پرود گال دایکو باوک من خوش بی وانی که مردون قبر کیان باب کی بباخه کل باخه کانی بهش وانی که ما اون تندروز باش یان کی صحت باش یان کی عاقبت خیر یان کی لما مساکان من خوش بی وانی فری خوندون و خنواری و ایمان و عقیده و اخلاق و قرآن یان کدین خوای به باش نشی و پاداش یان دیت خوای مسلمان نی جوان دنگ معنا نوی دعید و عی خیر یان لیکن رای سپار و دعای خیر وانی حکم ما فیانی لسلمان همو مسلمانی خواه هر چی مسلمانی لمس زیاد ناراحتی بی پارزی یا رب العالمین خواه اون خوش شفای ببینی او دلی نخوش دلی خوش قرزار قرزی بو دفع که ورنی ازو بس خیر دلای بو جبه جب مالا کان من پرکی لخیر و برکت گنجا کان من پارز راو که پیرا کان من عاقبت خیر که خواه پروردگار هم کردستان من بو پرکی لخیر و برکت لامن و امان لتبایی لیک رزی لها و علی خوش بی پارزی لها منا خوشی یا رب العالمین هرکس شاک لگل امی لتی کردی خواه شاشی بو بکی هرکس خراب خواه هدایتی بدی خواه داوان لیکن هر مسلمان لم سر جای نارحتی لسر گری خواه نارحتی لسر مسلمانان گری خواه نارحتی لسر مسلمانان هر گری خواه امشاکانی که کردو مانو که لیه معنی قبول که نیده تو برمانا یا رب العالمین صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام